وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شوى

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهنيانه، برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: زستان يا هارين بيه.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

3 8 0 0 3 3 3 وآسيا سيل 0 7 7 3 0 8 0 0 3 3 3 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فرح يكون عندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ويانا أول اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور مريومة.
0: أهلين حبيبتي خد سميرة. يا صباح الورد شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونكي؟
0: نشكر الله عزيزتي الله يسلمك. أنت شنو أخبارك؟
1: الحمد لله. أحد مبارك عليكم
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع.
1: نشكر الله حبيبي الله يسلمك. يوم الله يسلمك.
0: الله يسلمك عيوني. أسمعك حبيبتي تفضلي.
1: احنا عندنا قرايبنا عنده واحد معوق تعبان كثير خطيه معانه كثير تودينه وتجيبه بالعربانة ويعني كثير تعبان معانه بس في مناسبات تودينه هي يعني من معوقين كثير كثير تعباني معانه تودينه وتجيبه وتبتلوا يعني كثير.
0: طيب شلون ممكن انه نغير نظرة المجتمع على ذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: لازم ترفيه على طول ما يصير يعني معاملتهم زينة مع يعني كل شيء يودهم ويجيبوهم ما يصير يعني ضغط عليهم كثير.
0: اوكي. وبالنسبة الى التنمر يعني لو تعرفين مثلا اكو حالات يتعرضون الى التنمر شلون احنا ممكن طبعا انقطع الاتصال نطلب من الأخت سميرة ترجع تتصل فيما بعد لكن أكيد اسمك دخل بالقرآن.

عندنا إعلان بسيط من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، كن جزء من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجان صيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباراة مونديال 2026 على شاشة عملاقة، أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات ومقبلات وفعاليات ترفيهية وأجواء شبابية وطاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا حيث أن الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير خالدة.
1: أهلين.
0: أهلين حبيبتي. صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله، نشكر الباب أحد مبارك على الجميع.
0: عليك حبيبتي وعلى الجميع، الله يسلمك.
1: إن شاء الله نهار مبارك وخير على الكل.
0: أجمعين يا رب، أجمعين حبيبتي. أسمعش، تفضلي.
1: ما تلقين هاي المواضيع الحلوة.
0: حبيبتي حبيبتي، الله يسلمك يا رب، الله يسلمك.
1: طبعا يعني بالنسبة لي يعني كسابقا اعتيادي تغيرت نظرة المجتمع. يعني تغيير مثل ما أقول ليست محلي فقط، هو عالمي يعني. يعني شوفين مثلا كان قبل يركز يعني الموضوع فقط الطبي وهي إعاقة ونقص مثلا الشوفين، ويريد إخفاءها يعني المجتمع، يعني ما كان يركزون عليها. مجرد مثلا شوفيه شفقة،
0: صح،
1: او يعني مثلا شوفين مثلا اللغة اللي يستعملوها ايضا، او معاق او عاجز. وما لانه نشاط بالمجتمع، لا بالوظيفة لا بالمدرسة لا بال... يعني هسه شوية تغيرت مثلا احتياجات الشوفية، صار ذو الاحتياجات الخاصة او ذو الهمم، يعني تغير الاسم حتى الاسم يعني.
0: بالضبط بالضبط، وهو هذا الشيء صحيح يعني كخطوة اولى. ويمكن انت هم خالدة بامريكا رحتي وشفتي يعني حتى على الكاشير يعني لقيت ذوي احتياجات خاصة، هو ما يقدر يسوي شيء بس هم مقعدين بالكرسي مجرد
1: واحد، ولا لهم سفرة لهم ونسى لهم كذا لهم راتبهم خاص، عندهم راتب خاص هذا للترفيه فقط، هاي من عدا راتب الحياة.
0: بالضبط بالضبط بالضبط،
1: يعني ما يشعرون ابد بهذا الامور. يعني شوفين وظائف كثير موجودة نحن يعني شوفين بعد نظرة يعني شوف إحنا هسا يعني لا زال نظرة المجتمع يعني قسم منهم هم ينظرون غير وبغير وعي، يعني شوفين
0: مع الأسف
1: العام يعني يعتبرونهم يعني عندهم نقص مثل، وهذا يأثر على نفسياتهم يعني
0: طبعا
1: على إنتاجاتهم. يعني شوفين إنتاجهم يعني عندهم معاهد عندهم مدارس، هم هسا مو قبل كان مدارس خاصة بأمريكا، هسا خلطون مع المدارس حتى لا يشعرون هم معاقين.
0: بالضبط،
1: خلطون مع الوظائف مثل ما ذكرتي، مو وظيفة خاصة فقط لهاي الجنس، لا صاروا مع المجتمع.
0: تماما تماما، واني همين يعني اكيد بالضبط بالضبط، وادعي همين الاهالي يعني هاليوم ايضا هنا بعض الاهالي هم يتخوفون اصلا من انه يظهرون ابنهم، يخافون من التنمر،
1: ما يحبون ذا يعني يجيهم كلمه ما حلوه او يؤذيهم نفسيا يجرحهم. لا احنا هم علينا واجب، يعني هو هذا الموضوع كل فرد علينا واجب ان يحترم هاي هاي يعني هم ما خلقوا نفسهم
0: صح
1: احتياجات، وإذا شوف تطور بالعلاجات هسه يعني ما من قبل،
0: بالضبط
1: هذا كذا يظل هذا العاجز كذا، هسه إذا عاجز ليش يتطور وعلاجات وعمليات، حتى الاحتياج حتى تشوفين عند توحد يصير بينه علاج.
0: بالضبط
1: يعني ما مثل يظل على نفس سابقا كان يخلونه هذا كذا هذا كذا إلى الأبد، لا هسه تغير.
0: بالضبط بالضبط تماما. حبيبتي خالدة كلش أشكرك هواية على اتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد.
1: تسلمين حبيبي.
0: حبيبتي يا هلا،
1: نسمع صوتكم.
0: الله يسلمك عمري، يعني الأكثر، شكرا عمري، شكرا، مع السلامة حبيبي.

ننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى أولى فقرتنا وهي حالة الطقس. أربيل العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس وحار مع رياح خفيفة. دهوك العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صافية ومشمسة خلال النهار. السليمانية العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس صحوا مع الاعتدال النسبي. كركوك العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس وحار نوعا ما. الموصل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مستقرة ومشمسة أغلب النهار. بغداد العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة نهارا مع سماء صافية. وأخيرا البصرة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار جدا ورطب نسبيا مساءً.

0: ويا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا هلا بنور يا صباح الورد، شلونك حبيبتي؟
1: الحمد لله أنا بخير، وانت شلونك؟ زين
0: أخبارك؟ نشكر الله حبيبتي، الله يسلمك.
1: كوم ان شاء الله بخير
0: حبيبتي. اسمعك عزيزتي نور،
1: بالنسبه لموضوع حلقه اليوم طبعا حلو خطيه بالنسبه لي هذول ذوي الاحتياجات الخاصه. اكيد هاي السنوات الاخيره وهاي سنه ورا سنه يعني بيصير انا اشوف تطور اكثر بالنسبه للاهتمام بهذول ذوي الاحتياجات الخاصه والحتى كذلك المسنين. يعني عندنا جماعه المحبه والفرح تنطي اهميه يعني خطيه لجماعه الاحتياجات الخاصه، تسوي لهم سفرات زيارات عائليه يعني خطيه شويه دا يغيرون ينفهون عن حالهم يعني فدا ينطون أهمية أكثر حتى المسنين. يعني يمكن قبل أيام كان نادي الشباب سوى لهم أمسية يعني خاصة وهاي، فيعني دا أشوف اهتمام أكثر فعلا من السنوات اللي راحت. يعني هاي السنوات أكو أهمية أكثر، سنة بعد سنة دا أشوف تزداد أهمية بالنسبة للاحتياجات الخاصة.
0: حلو.
1: بالنسبة للمسنين.
0: طيب لكن نور شلون ممكن احنا اليوم نعلم ابنائنا؟ حضرتك انت كوالده اليوم ممكن مثلا قد تكون بنتك او ابنك يشوفون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه وتعرفين انه نوعا ما قد يصير اكو فد استغراب بسبب انه قد يشوفه هو مو مشابه له كممكن كجسد كردود افعال، فشلون احنا نقدر ننمي تقبل ومحبة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما هم ونزرعها في أطفالنا؟
1: أعلم أول شيء أنه لا يساوي أنه هو ما مثل يعني يسوي فرق بين مثلا بين بنتي وبين أنه الشخص اللي يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يكون فرق وكأنه يكونون نفس الشيء. هاي أهم شيء يعني حتى لا يحسسها ويخرها أنه هو خطيها أنه هو من الاحتياجات الخاصة. هاي النقطة الأولى يعني
0: هاي يعني تجي من دور الأهل، هاي لازم الأهل
1: على الشخص من الاحتياجات الخاصة.
0: إذن هذا الأهل لازم يكون عليهم الثقل، يعلمون أبنائهم منهم صغار يتقبلون الآخر كما هو،
1: يتقبلها عافية لا ينتفع من صار فرق بيناتهم أنه والله ما يعني أكو مثلا أنا مو مثلهم أنا ما من الاحتياجات الخاصة هو معوق يصير فرق يعني تفرقة فخطية. يصير هذا من الاحتياجات الخاصة يحسب نفسه أنه معوق أنه ناقص تكون صعبة عليه. أما إذا ما ساويتي عطيتي أهمية إلى ساويتي أنه ماكو فرق بيني وبينه فيحس خطية أنه هذا الشخص وكأنه مو من هو من الاحتياجات الخاصة.
0: تماما حبيبتي نور.
1: وأكيد الاهتمام بهم زيارات إلهم عائلية ندوات سفرات خاصة إلهم يقومون يترفهون عن حالتهم النفسية ويشعرون أنه حالهم حال غيرهم.
0: جميل حبيبتي نور، أشكرك هواية عزيزتي على اتصالك.
1: ونسمع ضيف الحلقة
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: أكيد
0: إن شاء الله حبيبتي، شكرا لاتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا لكم مع السلامة.
0: حبيبتي مع السلامة. الله وياك. طبعا أكيد راح ننتقل الآن وياكم مشاهدين ومستمعين قبل أن ننتقل إلى الضيف إلى الفقرة الأخرى من فقراتنا وهي الأبراج.

برج الحمل سوف يكون لديك اليوم فرصة لإثبات قدراتك أمام المسؤولين، ولكن تجنب التسرع في اتخاذ القرارات المهمة. أما عاطفيا تميل إلى المصارحة وحل الخلافات القديمة، مما سوف يساعد ذلك على إعادة الدفء إلى العلاقة. برج الثور يوم جيد للترتيب المالي وكذلك وضع بعض الخطط الجديدة من أجل مستقبل أفضل، وسوف تنجح في ذلك وتحظى بإعجاب المسؤولين. أما عاطفيا تحتاج اليوم إلى منح الشريك مزيدا من الاهتمام وعدم الانشغال عنه بأمور العمل. برج الجوزاء سوف تبرز اليوم مهاراتك في التواصل والتفاوض، وقد تتلقى خبرا مهنيا مشجعا فهنيئا لك. أما عاطفيا وضوح في المشاعر بشكل أكثر، وسوف يساعدك ذلك على حسم بعض الأمور التي شغلت بالك في علاقتك مع الشريك. برج السرطان لا تدع الضغوط تؤثر على تركيزك في العمل، فالنتائج الإيجابية سوف تكون قريبا، وسوف تحصد ثمار ما قمت به قبل فترة من الزمن. أما عاطفيا أجواء رومانسية جميلة، وهناك فرصة لتقوية الروابط العاطفية. برج الأسد تتمتع اليوم بالنشاط والحيوية، واللذان يدفعانك لإنجاز مهام مؤجلة وتحقيق تقدم ملحوظ في العمل. أما عاطفيا لقاء أو حديث مهم سوف يفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية. برج العذراء تكتشف اليوم بعض المعلومات أو بعض الأفكار التي سوف تساعدك على تجاوز عقبة مهنية، وسوف تنجح في إنجاز بعض المهام التي كانت مستحيلة. أما عاطفيا كن أكثر مرونة اليوم في الحوار مع الشريك، وذلك من أجل تجنب سوء الفهم ووقوع الخلافات. برج الميزان سوف تحظى اليوم بتعاون مثمر مع الزملاء، وسوف تحصل على دعم من شخص مؤثر يساعدك في تطورك في العمل. أما عاطفيا يوم مميز جدا مليء بالمشاعر واللقاءات الدافئة والتقارب مع من تحب. برج العقرب اليوم سوف تحصل على بعض النصائح من أصحاب الخبرة، والتي سوف تساعدك في إنجاز بعض المهام بدقة أكبر قبل أن تقدم على أي خطوة جديدة. أما عاطفيا الصراحة والهدوء هما مفتاح النجاح في أي نقاش عاطفي، لذلك حاول أن تكون اليوم بعيدا عن التوترات. برج القوس تحتاج اليوم إلى التروي وعدم الاستعجال في توقيع أي اتفاقيات، فهذا الوقت غير مناسب لإبرام أي صفقات. أما عاطفيا تعتبر هذه الفترة مناسبة جدا لمراجعة بعض القرارات العاطفية بهدوء ودقة أكبر. برج الجدي سوف تتخلص من بعض القيود أو العراقيل التي كانت تؤخر تقدمك في العمل، وسوف تنجح في إبراز بعض الأمور التي كانت مخفية عن الآخرين. أما عاطفيا فرصة جميلة جدا اليوم لإعادة الثقة إلى علاقة مرت بفترة من الفتور.
برج الدلو هنالك بعض القرارات المهمة التي تحتاج اليوم إلى دراسة متأنية وعميقة قبل الحسم في مواضيع العمل. أما عاطفيا لا تجعل التردد يضيع عليك فرصة للتقارب مع شخص مميز لهذا اليوم. وختاما مع مولود برج الحوت، لديك اليوم أفكار جديدة وإلهام سوف يساعدانك على تحقيق إنجاز ملفت للنظر ويحظى بإعجاب المسؤولين. أما عاطفيا سوف يكون لديك اليوم مفاجأة جميلة أو لقاء سعيد قد ينعش مشاعرك من جديد.

0: ماشيكي في البيت. ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: الو
0: الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير حبيبي، شلونك امري؟
0: يا اهلين حبيبتي اخت وفاء، صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: اني زينه ونشكر الله اذا انتم زينين.
1: الحمد لله، الله يحفظك يا عمري.
0: الله يسلمك حبيبتي، اسمعك تفضلي.
1: بالنسبه لهسه نظره المجتمع تجاه يعني الاحتياجات، طبعا تغيرت نظره، وقبل يعني ما كان اكو هكذا اهتمام بالاحتياجات الخاصه، وبصراحه هسه اهتمام اكثر ونشاطات يعملوا لهم وشغلات يعني.
0: لكن هل تتوقعيها هي هذه كافية اليوم، لو لازم أيضا يكون للمجتمع بشكل عام؟
1: هل عندهم نقص لازم المجتمع يحترمهم؟
0: حلو.
1: يعني أبسط شيء هذاك اليوم بالأكاديمي لما عملوا كنا موجودين، قمنا نرقص معاهم وشعرنا بأنه يمأهلنا، وفعلا يعني إحنا كن ودانا أبونا شوان على شو اسمه على الدار،
0: وكنا
1: معاهم أكلنا وشربنا معاهم هناك، وتونسنا يعني، اعتبرناهم من جماعتنا من عائلتنا على الشكل الخطيئ، تعرفين كثير يفرحون. ودانا على جماعة اللغة خبونا بدهوك هم نفس الشيء، بس هذوك صار عندي موقف بصراحة أنا يعني كثير تأثرت بينه. وحدي أعرفها كانت وهي غشتني بس رأسا لطيلة تقوم ما تطيق مشلولي، وهي قالت وفاء رأسا لطيد، وقامت هاي المسؤولة علي قالت لها تعوفية؟ قالت لا إيه، وتحضن هي تبول هي تبكي وأنا أبكي. بصراحة كثير انقهرت يعني.
0: يعني هي المشكلة واحد. يعني مؤثرة يعني، وأنا دائما يعني أقول وأدعو يعني دائما كل الموجودين هنا من كل يعني مؤسسات، أشخاص عاديين، أشخاص متمكنين، الشباب هاليوم، أنه يكون أكو عندهم اهتمام كلش بذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا كبار السن يعني زيارات تفرحهم. يمكن قد ما تقدر يعني مثلا ما تقدمين شيء مادي، ولكن انت راح تقدمين يجوز شيء معنوي تسعديهم وتفرحيهم، مجرد ما انه انت تزوريهم. بالضبط، كلمه حلوه، اهتمام بيهم
1: حلوه، يعني اشعرهم هم ما انقص مني.
0: بالضبط،
1: يجوز انا ترى نفس الشيء سوبي ما معلوم.
0: بالضبط، تماما فعلا.
1: يعني اشعرهم بان انا وحدي منهم، وثقت اطلب من ابونا، انا من اخويه مع ابونا شوان، قال اطلب منه زياره مرت الاخ.
0: ليش لا؟
1: عجبتكم؟
0: حلو.
1: قلنا ابونا يحتاجون خطيه.
0: حلو حلو حلو، ليش لا؟ الله ينطي له الصحه والعافيه.
1: شكرا حبيبي.
0: حبيبتي وشكرا أكيد لأبونا نشوان على هاي المبادرات الجميلة. نتمنى أكيد إن شاء الله من الجميع أنه دائما يكون عندهم هاي المبادرات الحلوة والاهتمام بهم، لأنه مثل ما قلتي هي الحياة بالآخر مسيرة راح تكون على الكل والجميع، فكيف ما إحنا نعامل يعامل بعدين بينا أيضا نفس الشيء.
1: جوز احنا نصير مثل ترى ما معنى.
0: صح
1: ترى هي كلهم كان عندهم اولاد وعندهم اخوي، كلك زادت اخوه واللي ابنك زادت وطلع للخارج، يعني بصراحه قعدنا شفنا مشاكل بصراحه يعني ماساه.
0: حرام. حبيبتي يلا ان شاء الله
1: لابونا زياره لك.
0: يلا ليش لا الله يبارك بكم عزيزتي، وتحياتي إليك وشكرا لاتصالك. عيوني أخت وفاء.
1: حبيبتي
0: الله وياك عيوني، الله وياك عيوني، الله وياك. طبعا أكيد مشاهدينا ومستمعينا إحنا مستمرين وياكم في فقراتنا، لكن الآن راح نروح إلى التقرير الإعلامي اللي أعده كادر عنكاوا راديو حول موضوعنا اليوم لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدها راح يكون ضيفنا الأخصائي أستاذ رامي شندوح ويانا داخل استوديو حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، وأيضا عن دار العطاء اللي حضرتهم أكيد هم يستقبلون بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشوف أيضا شنو هي الاهتمامات اللي هم يقومون بها والواجبات الرائعة والأكثر من رائعة حقيقة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، فخليكم ويانا. يعدوا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا مهما وفاعلا من المجتمع، ولهم الحق الكامل في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة في مختلف جوانب الحياة، وتختلف أنواع الإعاقات بين الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة إلى بيئة داعمة تتيح للأفراد إبراز قدراتهم ومواهبهم. وفي السنوات الأخيرة شهد العالم اهتماما متزايدا بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية والتقنيات الحديثة التي تساعدهم على تجاوز العديد من التحديات اليومية. كما تسعى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي. عفواً أريد شوية بس تحدثيني اليوم عن موضوع مهم وأعتقد هو يعني منتشر في كل بلدان العالم اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرة المجتمع لهم وطريقة التعامل وياهم. فهل ممكن أقدر أعرف من خلال حضرتك إنه شلون ممكن إحنا نتعامل بشكل صحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع أهاليهم حتى لا يبينون بأنه هم عندهم مثلا فتفرق عن الشخص العادي؟
2: نعم، السؤال كلش حلو. أولا بالمجتمع العراقي إحنا يعني خاصة يعني موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج لأكثر يعني تطوير، أكثر اهتمام، لأنه ما زال أكو بعض من العوائل يعني يحسون بأن هذا عار أو خجل، هم عندهم مثلا فرد من أفراد عائلتهم هو من الاحتياجات الخاصة. أول شيء لازم إحنا ننظر لهم نظرة احترام، لأن هم عندهم كرامة وما نتعامل وياهم كأشخاص ناقصين. أول شيء المسمى، يعني مثلا ماكو داعي إحنا نقول هذا معوق، لا، نقول لهم هو شخص من احتياجات خاصة. أوكي، وبعدين مثلا إذا هم محتاجين مساعدة أو شيء إحنا مثلا نقول مثلا أقدر أساعدك بشيء، إذا هو مثلا رفض نحترم يعني هاي يعني وجهة نظره. إضافة إلى ذلك لازم ندمجهم بالمجتمع، يعني نشاطات أمور، وهاي طبعا للأسرة نفسها، اللي يعني أي أسرة يعني عندهم شخص من الاحتياجات الخاصة هم لازم يحاولون مو يعني يتسترون عليه أو مثلا يحبسوه بالبيت، لا، خليه يطلع يعتمد على نفسه يتطور. إضافة إلى مؤسسات الدولة هم لازم همينة يعني تشارك بهذا الشيء. نعم،
0: شوفين إذن أكو اليوم شوية اختلاف في نظرة المجتمع والشباب على ذوي الاحتياجات الخاصة سابقا عن هسه؟
2: طبعا هواية تطور. ليش؟ لأنه هذه دور وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أثر هواية. هسه حاليا يعني نظرتنا للأشخاص ذو الاحتياجات مو مثل ما قبل 10 سنين وعشرين سنة، فهذا شيء كلش حلو والناس دا تتقبل. وطبعا بيهم هواية يعني اندمجوا بالمجتمع وصاروا يعني شبه طبيعيين هم. نعم، فهذا يعني رأيي بالموضوع، دا لاحظ يعني مو بس رأيي، دا أشوف بأنه أكو فد تطور نظرة الناس إلهم.
0: شكرا جزيلا حبا.
2: يا أهلا وسهلا.
3: أكيد مبدئيا يعني معاملخ منها باحترام بدون تمييز أو تنمر، يعني هذا مندي أكيد تاو تأثير سلبي حير رابط غدلها. ويعني مركزخ القدرات أهنا يعني اتهم من قدرات ات مواهب، بنشرخ وعي بين الشباب أنه يعني ات أهنا فرص همين يعني بنجاح وإبداع حالا محلها، محيصخ أنه أهنا ناشا طبيعي نلبخ مندي بهذه طريقة. ومشجعخ همين ده مدارس دخلنا أماكن العمل، يعني ده حيل من ديانة أنه أهنا هم حلهم حالنا، وقدمخ مساعدة متى أهنا بحاجة الله بدون ما مبتعد أخواني.
0: مش
3: إيه بالضبط
0: تماماً. بالضبط. زينك خزت الجماقن ده ممكن إنه جمعيات أو منظمات أو مؤسسات شدة مرخ مراكز خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ممكن إنهم خففي من عبء أو ثقل مسؤوليات النشوفن؟
3: أكيد يعني مولبيه مهارات ومساعديه تكوين صداقات والتفاعل منها، يعني ومولبيه همين تواصل قراءة ومعتمدي أهنا الرخة، هذا مندي مهمي الحيلة، ومكتشفي قدرات دت، لأن أكيد أهنا هم إت مواهب وبدم طوري لهم من نفس الوقت، بدل ما مركزي مثلا صعوبات دت أهنا مثلا دختة وشكل الإعاقة دايت أهنا، ومقدميه دعم نفسي وسلوكي أكيد، ومخففي عبء عن الأهل، يعني همين نشواثة بايش مندي حرة بدغدلها إنه يعني مزيد استقلالية الشخص بحيث أنه طيب معتمد الروح حقه بأمور اليومية، أنه بدل ما تأكل عبء دا نشواثة مثلا أو دا خلنا أشخاص أهنا تشوقيهم معتمدي الرخة. أكيد هذا مندي لكاثم نشواثة، بس لازم تأيث أشخاص مثلا مدرسين كام مدارس أو جمعيات خاصة أو مؤسسات، هذا مندي تأيث لتأثير حرابة بشخصيته. أهم
0: هاي تبسمت حبيبي، شكرا.
3: شكرا، تسلمي، شكرا.
0: حابة أحكي يا حضرتك بموضوع اليوم اللي هو أعتقد يمكن يهمك كونا حضرتك أنت أب لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ممكن تحكي لي شنو هي أبرز التحديات اللي واجهتكم كعائلة خلال هذه الرحلة، وشون أثر وجود ابنكم على حياتكم اليومية وعلى نظرتكم أيضا بالحياة؟
4: نعم طبعا أكيد من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى رعاية خاصة، فإحنا في البداية طبعا تقبلنا الموضوع، وهذا أمر يعني من الله سبحانه وتعالى تقبلناه يعني والحمد لله. طبعا أكيد يغير نظرتنا للحياة، أما على الصعيد العائلة لا أكيد، لأنه راح يكون له اهتمام خاص، رعاية خاصة على مدار اليوم ودائما يعني، فلازم يكون يعني نكون معاه دائما دائما. أما النظرة للحياة طبعا فأكيد يخلينا يعني نكون ناس رحيمين بالآخرين، عطوفين باتجاه الآخرين بغض النظر عن أنه يعني ناس عاديين أو لديهم احتياجات خاصة أو لا لا إلى آخره، نكون ناس عطوفين وحنونين. نيجي على التحديات، طبعا تحديات هائلة يعني واجهتنا، مثلا أبو الاحتياجات الخاصة يكون قلت لك محتاج بلي رعاية كاملة من كل النواحي، وخصوصا وعلى فكرة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة دائما تكون مناعتهم ضعيفة بحاجة إلى رعاية صحية، فيعني هذه خصوصا من يكون الشتاء وإلى آخره، فهاي شوية واجهتنا بها صعوبات، والحمد لله احنا متقبليها والحمد لله على كل حال. لكن بس يعني أنا عندي مقترح أنه يكون الاهتمام من الجانب الحكومي بذوي الاحتياجات الخاصة، مثل إنشاء أو فتح دور أخرى، دور يعني إحنا نسمع أكو دور لرعاية الاحتياجات الخاصة لكن ما شايفيها، فيكون اهتمام فتح دور على الأقل يعني شلون نقولها ما يطلع من عندهم يتعلمون أحسن من لا شيء.
0: على الأقل أكو مثلا قصدك فد نشاطاتها معين للي يقدرون خلينا نقول عندهم شوية قدرة ذهنية، مو إعاقة بس إعاقة جسدية، ولكن لربما القدرة الذهنية هي موجودة
4: يعني. أكيد أكيد أكيد أكيد هو هذا يعني، وثانيا يعني إيش ما يقدرون يتعلمونها أفضل من لا شيء، أفضل من لا شيء. وثانيا يعني شلون أقول لك إياها، على أو يحسون إنهم مندمجين بالمجتمع من بطريقة أو بأخرى وهكذا.
0: زين شو تحب توجه رسالة إلى الأهالي، البعض من عندهم طبعا مو الكل نشوف أنه مثلا يواجهون صعوبات في تقبل طفلهم، يعني حتى يمكن يبقوا بالبيت نهائيا ما يطلعوا، يخجلون مثلا أنه يطلعوا أو يظهروا للمجتمع، ما يخلوا مثلا يندمج مع الآخرين كونا أنه يخافون من نظرة المجتمع عليهم. شو تحب توجه للرسالة للأهالي، وشون ممكن أنه يتقبلون ابنهم أو بنتهم بالإعاقة الموجودة عفوا بهم؟
4: لا بالعكس يعني المفروض يعني نعتبره كأنما عنصر من عناصر من العناصر الموجودين بالعائلة، وهو كان هاي يعني كان بشري حال الإنسان السوي. بالعكس هذه يعني أنا قلت بالبداية يعني نتقبل لأي شيء، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ولا رد لإرادته.
0: تماما، شكرا جزيلا للحضر.
4: شكرا. يعني كنفسيا شيء صعب لما تكتشف انه يكون عندك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتقبلنا الموضوع يعني شون على مضض. التحديات والله التحديات كبيرة وكبيرة جدا جدا جدا بشكل لا يصدق ولا يطاق بصراحة، لأن الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة تكون طلباته خاصة، أكله خاص، برعاية دائمة على مدار 24 ساعة على 24 ساعة على 7 أيام على أشهر السنة، يعني في مراقبة دائمة. وخصوصا صح أكو احتياجات خاصة يكون عندهم مثلا واعين مثلا أو يسيطرون على فعالياتهم أو هذه، وأكو لا النص واعي أو غير واعين إلى آخره. فهو المشكلة وين؟ إنه بين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين في النصف لا وعي أو الذين لا يكونوا واعين، هنا المشكلة الأكبر والمسؤولية الأكبر أكثر. يعني وسألتيني خوص سؤال، يعني قلت لي شو من تغيرت نظرتكم للحياة وإلى آخره. طبعا أكيد، ليش؟ لأن احنا في مجتمعات شرقية، وأعتقد المجتمع الشرقي ينظر بنظرة نقدر نقول أو خلينا نخمن إنه بعين صغيرة على لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: ختاما، فإن بناء مجتمع أكثر إنسانية يبدأ من تعزيز ثقافة التقبل والاحترام والإيمان بأن الاختلاف لا يمنع النجاح، بل قد يكون مصدر قوة وإلهام للجميع، حيث أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقتصر على تقديم المساعدة فقط، بل يشمل أيضا احترام حقوقهم وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق النجاح والاستقلالية. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد. طبعا أكيد كان هذا تقرير الإعلامي اللي أعد كادر عنكاوا راديو حول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. والآن نستضيف ضيفنا في الاستوديو الأخصائي رامي شدوح المدير الفني في دار العطاء حتى نتحدث أكثر عن موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. ويسعد صباحك أستاذ رامي.
5: يسعد صباحك أستاذ مريم، وباسمي وباسم مجموعة دار العطاء ممثلة بالدكتورة منسوب الحديدي بشكركم على هذا اللقاء المميز.
0: الله يسلمك. طبعا ببداية أكيد أرحب بحضرتك وكل الشكر لك أكيد أنه إجيتها اليوم ونتكلم عن أهم موضوع. يعني أنا بالنسبة إلي كفئة، مو لأنه عندي أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن فعلا هي من المواضيع المهمة جدا واللي أشوفها اليوم لازم يكون أكو تسليط الضوء عليها أكيد. لذوي الاحتياجات الخاصة والهمم. لكن قبل ما نتكلم عن موضوع والحالات اللي موجودة في الدار، إذا ممكن يعني تحدثني أول شيء شوية شنو سبب أنه نشأت فكرة إنشاء دار العطاء؟ إيش وقت تأسس دار العطاء؟ وشنو هي الحالات اللي كنتوا بالبداية تستقبلوها؟
5: دار العطاء أو مركز دار العطاء هي مجموعة متكاملة موجودة في إقليم كردستان والعراق، تأسست عام 2012 بترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا الفكرة جاءت الدكتورة ميسون المدير العام كانت موجودة في دبي، وكان وقتها أنشأت مركز في دبي، وبعدين نقلت الفكرة إلى إقليم كردستان والعراق، وحاليا داخل إقليم كردستان والعراق إن 6 فروع.
0: حلو جميل.
5: بالإضافة إلى فرع في دبي، ونطلع إلى فروع أخرى إن شاء الله قريبا جدا.
0: جميل. في محافظات مختلفة؟
5: في محافظات مختلفة داخل العراق والإقليم إن شاء الله.
0: حلو جيد جدا. طيب أستاذ رامي، شنو هي أكثر الفئات العمرية اللي تستقبلوها في داخل الدار، أو نوع خلينا نقول الاحتياجات الخاصة الموجودة في داخل الدار؟
5: الفئات العمرية بنبدأ بسن التدخل المبكر تقريبا عمر 3 سنوات حتى عمر 20 عام. فئات اضطراب طيف التوحد الـ ADHD الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة تقريبا، بالإضافة لاضطرابات النطق واللغة. هاي أهم الفئات اللي موجودة عندنا في المركز.
0: حلو. طيب أستاذ رامي، إذن شنو أبرز الخدمات اللي أنتوا تقدموها للأشخاص الموجودين في الدار على حسب كل من حالته؟ خلينا نقول هل أكو عندكم أخصائيين لكل حالة، مثلا أخصائي نفسي استشاري؟
5: بالضبط، احنا في عنا اقسام داخل المركز، في عنا قسم النطق واللغة، في عنا قسم التربية الخاصة، كل قسم في متخصص وعنده مجموعة اطفال، ولكل طفل في خطة فردية بالاضافة الى خطة جماعية. في عنا قسم النطق واللغة بقدم العديد من الخدمات في مجال علاج اضطراب النطق واللغة بشكل عام، يعني بندرج تحتها عدة خدمات. أيضا قسم التربية الخاصة للأطفال علاج وتأهيل الأطفال طيف التوحد والADHD برضو الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والقسم النفسي الخاص بالدعم والتقييم النفسي إضافة إلى التشخيص والإرشاد الأسري.
0: حلو جميل جدا. يعني هي مع هذه خلينا نقول التقسيمة أو التشكيلة هي مهمة جدا يعني حتى يمكن واحد يقدر مثلا يكتشف بعض الحالات. أنا أعرف أستاذ رامي بعض الأهل للأسف يعني قد يتم اكتشاف مثلا من الروضة أو يعني من يكون بالحضانة أو هاي يتم اكتشاف أعراض التوحد ولكن للأسف الأهالي يبقون مصرين على أنه لا أنا ابني سليم كل شيء ما بيه فقط شنو أنه بسبب متخوفة هي أنه ها ما تتقبل واقع أنه صحيح. ابنها قد يعاني من التوحد وبالتالي من تروح توديه إلى داخل هذه المجتمع وتشوف الأطفال ويشوف ردود فعل الأطفال اللي مو مشابهة إلا تبدي النوب المشاكل والعنف والضغط النفسي اللي صار على الطفل. شون إحنا نقدر نكتشف الإصابات المبكرة وخصوصا في حالة التوحد؟ يعني أكو ناس ما تقدر مثلا تكتشف حالة التوحد صحيح. شنو هي العلامات الظاهرة اللي ممكن تساعد الأهل أنه يكتشفون الإصابة المبكرة بالتوحد؟
5: الاضطراب طيف التوحد بالتحديد تقريبا يتم اكتشافه بعمر مبكر عمر 3 سنوات. يعني بتبدأ الأم المفروض أنها تلاحظ علامات فارقة عن أخوه أو عن الأقارب منها من أطفال ثانين. يعني أول شيء التواصل البصري بيكون ضعيف أو شبه معدوم التواصل اللفظي كذلك الأمر بيكون ضعيف أو شبه معدوم حسب حالة الطفل التفاعل الاجتماعي كثير من الأمور طبعا في هابتس في حركات في عدم انتباه سمعي في كثير من الأمور بتلاحظ المفروض الأم بتلاحظ الطفل أنه بيفرق عن إخوانه أو عن الأطفال اللي بعمره. زي ما تفضلتي ممكن بقول لك روح على حضانة بعدها بصير الطفل يتكلم هذا صح. الحكي مو صحيح نهائيا لازم يتجه لمركز مهما كانت النتيجة أو مهما كان اللي راح يسمع من الأخصائي. الآن في نقطة أساسية بالمركز اللي هو التشخيص الصحيح. للأسف بيجينا كثير من الحالات سواء أنا كنت في دبي أو في العراق بيجينا أطفال مشخصين تشخيص خطأ وهي إنه اللي بتصير الكارثة لأنه كل طفل له برنامج مختلف عن طفل آخر وكل اضطراب له برنامج مختلف عن الاضطراب الآخر. فالتشخيص السليم أنا يعني كأخصائي بتوقع إنه نصف العلاج. أهم شيء التشخيص السليم.
0: جيب إذا بيجي حالة أستاذ رامي بعد ما يصير أكو تشخيص لهذه الحالات كيف تساهمون في الدار أنه تطورون خلينا نقول من بعض مهارات الأطفال أو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تعرف لما يجي الأخصائي اليوم يكتشف الثغرة يقدر أيضا يمكن يكتشف نقاط القوة اللي موجودة عند هذا الطفل. قد يكون عنده فد موهبة معينة تختلف حتى عن الشخص الطبيعي العادي. فشون تساهمون أنتوا اليوم كدار والموجودين في داخل الدار أنه تنمون أو تطورون هاي المهارات الموجودة بها الأطفال؟
5: كلام سليم 100%. احنا اول شيء في عنا شيء اسمه التشخيص المبدئي. انا كمدير فني واخصائي بنفس الوقت انا بلاحظ سلوك الطفل خلال فتره التشخيص اللي يعني تتم تقريبا خلال ساعه زائد المعلومات اللي بناخذها من الاهل والكيس هيستوري بالنسبه لي ضروري جدا حتى اعرف من الاساس وين المشكله. مو كل طفل عنده هاي الهبس اللي ذكرتها أنا من شوية يكون طفل توحدي ممكن يكون أثر الشاشات بتعمل اللي هو الفيك أوتيزم أو التوحد المكتسب. إذا ثبت أن الطفل عنده توحد بالتشخيص المبدئي الآن من دخله فترة تقييم. فترة التقييم بتستمر تقريبا شهر خلالها زي ما تفضلتي بقدر أعرف شو نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطفل. نقاط القوة بنميها ونقاط الضعف ببدأ نأهل فيها من خلال خطة علاجية. لكن التقييم برضو مهم حال وحال التشخيص حتى أعرف قدرات الطفل وأعرف أنا كأخصائي من وين أبدأ مع هذا الطفل وأشوف شو اللي هو أكثر شيء محتاجه وأبدأ أقدم له هاي الخدمات.
0: حلو. طيب إذا أستاذ رامي أيضا واجهتكم شوية نوعا ما صعوبات في هذا المجال؟ تعرف يعني أكو مثلا بعض الحالات إذا خلينا نقول وصلت إلى مرحلة شوية ميؤوس منها قد تكون مثلا أكو حالات تجي متأخرة على الدار يعني متأخر هو بالنطق يمكن عمر فات عليه فد عمر معين وهو مثلا ما يقدرون انه 100% ينطوا له المطلوب او يتعاملون وياه بالمطلوب. وشون انتم تقدرون بعدين تتعاملون ويا هاي الحالات يعني اللي خلينا نقول تجي متاخره على الدار؟ شنو هي الممكن تقدموه لهم نوعا ما تقدرون شويه ها تخففون يعني عن عبء الاهل؟
5: انا عفوا يعني انا ضد كلمه ميؤوس من الحاله، لكن كل ما كان التدخل المبكر موجود كل ما كان علاج الطفل أسهل، وأقصد بالعلاج العلاج السلوكي المعرفي. صحيح التأخر بإرسال الطفل للمراكز بيأثر يعني بشكل كبير جدا على تأهيل الطفل. الحالات طبعا التوحد ثلاث أنواع، يعني أشد شيء اللي هو التوحد السيفير أو التوحد الكلاسيكي بتكون يعني شديدة جدا وبكون تأهيلها صعب، مو مستحيل لكن صعب. الآن التوحد الشديد في عندنا تدخل طبي ليس دوائي، الآن هذا الطفل بكون بيعاني من كانديدا أو فطريات داخل المعدة، بكون بيعاني من معادن ثقيلة داخل الدماغ، هاي لازم تعالج طبيا تخفف نوعا ما من حدة الحالة.
0: يعني هي متواجدة عند الكل أغلب
5: مش شرط احنا بنرسل الأهل لمختبرات حتى نتأكد أنه عدم وجود هاي الفطريات وعدم وجود هاي المعادن الثقيلة أو السامة حتى أنا بسميها داخل الدماغ. في حال أنه تعالج من هذه الأمور قد يكون تدخل علاجي أو العلاج السلوك المعرفي قد يكون أسهل. في حال استمرت هاي الكنديدة أو المعادن في جسم الطفل العلاج بيكون صعب لكن ليس مستحيل.
0: أوكي جميل. أستاذ رامي راح نروح فتفاصل بسيط حتى نرجع عندنا جزئية أخرى مهمة أيضا راح نتكلم عنها. تمام.

0: رجعنا أكيد مكملين يا أستاذ رامي. أستاذ رامي، في موضوع اللي أنت تحدثت عنه الآن عن حالات التوحد والتشخيص المبكر وأهمية التشخيص المبكر، أيضا في نفس الوقت شنو هو دور الأهل؟ كيف أنه الأهل ممكن أنه يساهمون اليوم في نجاح، خلينا نقول، برامج التأهيل والرعاية؟ لأنه أحيانا قد يكون الأخصائي أو شخص في داخل الدار هو يلقي كل ثقله وتعبه، لكن قد يكون أكو إهمال من طرف الأهل، عدم الاهتمام بحالة الطفل. فهنا شلون أنتوا الكونتاكت مالتك ويا الأهالي؟ هل أكو مثلا فد جروب معين تسووها تواصل دائم ويا الأهالي عن حالة الطفل، طريقة التطور بالحالة؟ شلون ممكن أنه أنتوا مثلا تتعاملون ويا الحالة هاليوم كأهالي؟ انتبهوا على ابنكم، أكو مثلا هيك يعني تقارير تسووها مثلا وتتواصلون ويا الأهل مباشرة حول الطفل؟
1: سؤال ضروري جدا. أنا كأخصائي بعتبر الأهل هم نصف العلاج. يعني المركز عليه 50% نحكي، والأهل عليهم 50%. سبب إنه الطفل بداوم عندي بارت تايم، يعني مثلاً 4 إلى 5 ساعات يومياً، وما تبقى هو داخل البيت. في عنا تعاون كبير جداً بين المركز والأهل. إحنا في عنا شيء اسمه خطة منزلية، إحنا بنعطيها للأهل ونشرح لهم طريقة تعاملهم مع الطفل في تأهيله معرفياً وسلوكياً داخل الأسرة. طبعا الأهل المتعاونين صراحة بفرق كبير، يعني فرق كبير جدا بين الأهل غير المتعاونين بالنسبة لعلاج الطفل. أنا بلاحظه على الأطفال اللي عندي، في أهل جدا متعاونين صراحة وبسألوا بشكل كبير، وأنا مستعد لأي سؤال بأي لحظة. وفي أهالي للأسف يعني شوي اهتمام بكون قليل، أو ما بنفذ الخطة والتوجيهات اللي بنعطيها في البيت. التوجيهات اللي بنعطيها في البيت توجيهات ضروري جدا. مثلا يعني على سبيل المثال، الأطفال اللي عندهم توحد مكتسب وهو ليس توحد نمائي، هذا بيكون سبب الشاشات. الشاشة ما بتعمل توحد، لكن بتعمل أشياء قريبة جدا من التوحد.
0: استخدام الهاتف أيضا لساعة طويلة،
1: هو الشاشة بشكل عام. يعني الجمعية الأمريكية للطب النفسي حددت الشاشة، ما حددت نوع معين من الشاشة، يعني ابتداء من التلفزيون إلى الموبايل. هي أخطر شيء على الطفل حتى عمر 5 سنوات و8 أشهر، يعني قريب 6 سنوات. خطيرة جدا. طبعا بتعمل للطفل ضعف في التواصل الانتباهي البصري، ضعف في التواصل الانتباهي السمعي، وهاي بدورها يعني بتخفض من قدرات الطفل الإدراكية، إضافة إلى القدرات اللغوية بتكون جدا ضعيفة. فالآن احنا أول ما بنعطي نصيحة للأهل إنه الشاشات ممنوعة. يعني الآن أنت بدأت في مرحلة علاج، الآن بدك تتحمل أنت كولي أمر وتوقف الشاشات كامل في البيت بطريقة معينة.
0: يعني شنو الحدود استاذ رامي؟ خلينا نقول من تكتشفون هذا حالته انه هي مثل ما قلت هي مكتسبه مو موجوده.
1: نعم صحيح.
0: ايش قد تنصحون باليوم مثلا، كل اليوم ال24 ساعه ايش قد ممكن انه يكون مسموح للطفل انه يستخدم الشاشه؟
1: انا بنصح بصفر دقيقه.
0: ها اوكي، بصفر دقيقه. هذا زين اذا يريد يتفرج كرتون.
1: طبعا هو الشاشه بالنسبه للطفل اصبحت نوع من الادمان.
0: صح.
1: فإحنا ما نقدر نوقف الشاشة بيوم. إحنا بننصح الأهل إنه بالتدريج، إذا كان يعني في أطفال يعني تجلس أكثر من 5 ساعات يوميا على التلفزيون أو على الموبايل، وهذا طبعا كارثي حتى على الطفل النورمال الطبيعي. فإحنا ننصحهم بالتدريج يخففوا حتى يصلوا إلى مرحلة الصفر. كذلك السكريات والحلويات وما شابه من أطعمة يعني قد لا تكون مراقب صحي 100%، احنا هاي كمان بنمنعها عن الطفل.
0: بالضبط، هذا اللي اريد اتكلم عليه استاذ رامي. التغذية، يعني اكو بعض انواع الحلويات للاسف اليوم والاكلات اللي دي تعطى للاطفال، يعني تأثر بشكل طبيعي على فرط الحركة عندهم، على النشاط والذهن مالتهم والتركيز مالتهم، بالإضافة إلى هاي السلوكيات اللي قلت عليها الخاطئة اليوم، أنه الأهل مجرد ما الطفل ده يبكي مباشرة تجي الأم حتى يرتاح راسي، هاك أخذ التليفون تحط له التليفون بالساعات،
1: كارثي هذا،
0: وتسهي عنه وما تعرف أنه هذا الطفل على قولتك راح يشكل عالم الخاص فقط داخل الشاشة، بحيث ما يتقبل أنه يتعامل مع الآخرين.
1: نعم صحيح.
0: فشنو أهم النشاطات الذهنية والفكرية اللي عندكم موجودة في داخل الدار ممكن أنه من خلالها تبعدون الطفل اليوم عن الشاشات وتنمون مواهب الفكرية بطريقة أكثر مبتكرة من الشاشات؟
1: نبدأ أول الموضوع التغذية. التغذية هي الأساس سواء للطفل الطبيعي النورمال أو للطفل اللي عنده اضطراب معين. أنا بنصح أي ولي أمر أنه كل 6 شهور يعمل تشيك للطفل في المختبر في مجموعة فيتامينات ومعادن من الجسم، لازم تكون ضمن المستوى الطبيعي، ما لازم يكون فيها زيادة أو نقصان. 2، طعام الطفل لازم يكون متنوع بين خضار، فواكه، لحوم مختلف أنواعها، يعني هاي لازم الطفل ينوع فيها. يعني بيجيني كثير من الأهالي بيقول لي انتقائي بالأكل، لا احنا الانتقائية صحيح ممكن بعض الأطفال من الاضطراب طيف التوحد يكون عنده انتقائية بالأكل، لكن صح. أنا لازم أعوض النقص عنده بفيتامينات، لكن بعد تحليل في المختبر حتى أعرف وين النقص. بالنسبة للبرامج اللي تقدم للطفل، طبعا كثير من البرامج، في برامج إدراكية، برامج استقلالية، برامج أكاديمية إذا كان الطفل يستطيع أنه يكون عنده تقبل أكاديمي، يعني كثيرة جدا البرامج. إحنا عندنا برامج معظمها برامج أجنبية مقننة على البيئة المحلية.
0: حلو حلو. شنو أكثر قصة نجاح أثرت بيكم، حسيتوا فعلا أنه خلينا نقول شعور بالفرح أنه فعلا كان أكو فد إنجاز كبير وأثر في هذا الطفل أو في هاي الحالة، وشفتوا أنه كان أكو فد تقدم ملحوظ كبير جدا وتطور كثير كبير خلاكم تشعرون بأنه فعلا أنتوا أنجزتوا الأفضل؟
1: الحقيقة قصص النجاح كثيرة، يعني يمكن صعب أني أدرجها، لكن أهم قصة نجاح موجودة في مركز دار عطاء هو دمج الأطفال في المدارس العادية.
0: جميل.
1: هذا كان أهم قصص نجاح لعديد من الأطفال. أنا كل سنة بطلع من عندي لا يقل عن 10 إلى 15 طفل بروحوا على المدرسة العادية.
0: حلو. من طيف التوحد؟
1: التوحد البسيط أو التوحد المكتسب أو اضطراب ADHD أو ADHD عفواً، أو حتى الإعاقات العقلية البسيطة أو حتى المتوسطة، لكن لما تشوف أنت أن الطفل اجتاز مراحل متقدمة في المدرسة، هي قصة النجاح الحقيقية اللي أنت كأخصائي تشعر أنك فعلا بنيت شيء في المجتمع.
0: حلو. الحالة الثانية أستاذ رامي عدد التوحد الداون سيندروم، اللي نعرف إحنا الداون سيندروم عندهم عالم أيضا خاص وعدهم درجات، والداون سيندروم شوية نوعا ما يعني قد يكون أكو حالات هي أفضل، خلينا نقول حالتهم أفضل من حالات طيف التوحد، بس أكو حالات صعبة، فأنتوا شلون تتعاملون ويا حالات الداون سيندروم؟ لأنه أعتقد شوية نوعا ما الحالات اللي ذكرتها ممكن أنه تدخل اليوم في مدارس تندمج، لكن نشوف أكو صعوبة لليوم عدم وجود مثلا دمج لمتلازمة داون في المدارس مثلا العادية أو حتى وظائف وأشغال، في حين حضرتك أنت تعرف يمكن في الدول الغربية والخارج أنا شايفت حالات ذوي احتياجات خاصة من داون سيندروم يشتغلون.
1: نعم،
0: يعني في محلات ومؤسسات ومكانات وحتى عند نطق، يعني فحالات الداون سيندروم اللي شوية تحكيني عنها إلى أي مدى هي شوية متطورة عندكم في الدار وشنو هي الإمكانيات اللي تستخدموها وياهم؟
1: الداون سيندروم زي ما تفضلت هي يعني أكثر من فئة، في فئة بسيطة متوسطة وفي فئة شديدة. الفئة البسيطة المفروض تكون موجودة في المدارس، لكن اتجاه وزارة تنمية المجتمع في الإقليم إنه الداون سيندروم يكون في مراكز خاصة بالداون. يعني إحنا كان في عنا حالات داون سيندروم داخل الدار، لكن يعني توجه الوزارة إنه يكون لهم مركز حكومي خاص فيهم. نعم هو موجود حاليا والأطفال التحقوا فيه، يعني إحنا حاليا بالمركز دار عطاء ما في عنا داون سيندروم.
0: فقط توحد.
1: إيه نعم. أوكي. التوحد والاضطرابات
0: الحالات
1: الأخرى، لكن التوحد يبدو إنه في اهتمام بدأ يظهر من وزارة تنمية المجتمع مشكورة، وعملت لهم الآن مركز وفي يبدو في اهتمام كبير جدا بهذا المركز.
0: حلو حلو جميل جدا. هو لأنه ليش أنا دا أسأل، يعني لأن هم أيضا نوعا ما قد أكو بيهم حالات أغلبهم يعانون من أمراض يعني حتى صحيح. جسدية، مناعة. نعم. ضعيفة،
1: مناعة ضعيفة تقريبا بنسبة أقل من الطبيعيين بنسبة 30%. والكالسيوم برضه بالجسم بيكون جدا ضعيف عندهم، حسب طبعا
0: والاكثر ايضا يمكن يعانون من مشاكل في القلب.
1: بالضبط 100%. في العديد منهم او معظمهم بيكون عنده فتحات او مشاكل زي ما تفضلت بالقلب.
0: طيب شلون نقدر كمجتمع استاذ رامي اليوم احنا ندعم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ للأسف لحد اليوم أنا أشوف، ويمكن كأحد الأشخاص اللي اختبروا هذه الحالات، أنه كون عندي أخ من ذوي احتياجات خاصة كنت أشوف بعض النظرات السلبية الغير لائقة، بعض التصرفات الغير جميلة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكو حالات للأسف حتى توصل إلى الضرب والاعتداء عليهم. يعني أنا كثير من الحالات كنت أشوف بالشارع أنه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يركضون وراء رمي بالحجار والألفاظ البذيئة، والأهل تعرف حرقة القلب الأهل شلون تكون قوية. إحنا شلون نقدر اليوم نساهم كمؤسسات وكمجتمع أنه شوية نخفف من هاي النظرة الدونية لبعض الأشخاص، مع الأسف نقول ضعيفين النفوس اتجاه هذه الحالات؟
1: للأسف ما زالت نظرة المجتمع لغاية اليوم رغم التطور العالمي بكل وسائل التواصل والتكنولوجيا، ما زالت زي ما تفضلت هي نظرة دونية لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. المفروض كمؤسسات المجتمع المدني زي المدارس، الجامعات، الكليات تعقد ندوات توعي المجتمع بشكل عام بدعم وطريقة تأهيل وطريقة تعامل مع هاي الفئة. هاي الفئة إلها الحق بكل شيء زي صح. أي إنسان آخر، هو إنسان وجد على هذه الدنيا إله الحق بكل شيء.
0: بالضبط.
1: المفروض مؤسسات المجتمع المدني، إحنا بنعقد كثير من الندوات في مؤسسات المجتمع الندوي المدني عفوا من وعي المجتمع بهذه الفئات، لكن برضو الوعي لازم يكون ذاتي. ولازم أنا كولي أمر أنا يعني أوجه طفلي إنه إذا شفت طفل من هذه الفئة إنه كيف أتعامل معها وكيف أحترمها وكيف أقدرها وكيف بإمكاني أساعدها. يعني مش شرط الدعم المادي،
0: بالضبط
1: الدعم المعنوي قد يكون أفضل من الدعم المادي بألف مرة.
0: صح،
1: أنا بدي دعم معنوي، بدي الطفل يشعر بقيمته. في منهم أطفال مدركين، في منهم إعاقات حركية وما يعني عقله سليم 100%.
0: بالضبط.
1: لكن النظرة الدونية يعني بتتعب نفسيته كثير، فالمجتمع ما زال مطالب بالكثير حول هذه الفئة صراحة.
0: إذن شنو أكثر مفاهيم أستاذ رامي برأيك هي الخاطئة اللي اليوم الناس دي يعتقدها عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: باختصار جدا كلمة معاق. الآن معظم الدول بما فيهن العراق والإقليم غيروا الكلمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. في دول سموهم أصحاب الهمم.
0: صح، ذوي الهمم
1: يعني أو ذوي الهمم. يعني كثير حاولوا يطلقوا الآن مصطلحات جديدة حتى يلغوا كلمة معاق. للأسف ما زلنا لغاية هذه اللحظة إنه هذا الشخص معاق أو متخلف أو كلمات
0: بالضبط.
1: يعني ما بقدر
0: لا هاي منيحة هاي أكو يعني من يشوفون شخص يتصرف بتصرف غريب يقول شوف لا كأنه منغولي.
1: بالضبط.
0: يعني أكثر مخبر شيء ممكن أو هذا يضرب السهم بالقلب. ما أتحمل مرات
1: يعني
0: من أسمع هيك كلمات،
1: سواء أنه الطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة كان مدرك لهذه الكلمة أو الأهل، يعني بتكون طلقة إله في صدره فعلا. يعني فكلمة معاق هي ما زالت يعني التحدي الأكبر والكلمة الأخطر اللي موجودة في المجتمع لهذه الفئة.
0: فعلا فعلا. استاذ رامي راح نروح ايضا الى فاصل صغير نسمع اغنيه ونرجع نكمل.

0: ياكم مشاهدينا ومستمعينا، وأحب أيضا أذكركم مرة أخرى بأنه بإمكانكم أن تبدون بآرائكم حول موضوعنا اليوم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيال 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين، وأكيد عندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف. أستاذ رامي، هل بعض العلاجات أو خلينا نقول تتطلب تدخل طبي؟ يعني أكو بعض الحالات بالإضافة إلى التدخل السلوكي والمعرفي تتطلب علاجات، لو أنت مع ضد فكرة إعطاء العلاجات للطفل اللي يعاني من مشاكل؟
1: أستاذة مريم، لغاية هذه اللحظة وأنا في الاستوديو ما في، أنا متابع يومي لكل شيء بهذا التخصص أو بهذا المجال. لا يوجد لغاية الآن أي علاج لأي اضطراب، وأقصد طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد أو الاضطرابات النمائية المختلفة، ما في أي علاجات لغاية الآن. يعني ظهر من فترة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية، هو مكمل غذائي،
0: مكمل
1: هو البيناين. يعني صحيح بعض الأطفال البيناين ما بدخل الدماغ أو الدماغ بهاجمه بطلعه برا الدماغ، فبيعطوا البيناين، لكن هو ليس علاج، هو فقط مكمل غذائي. العلاج السلوك المعرفي هو الأفضل وهو المنتشر على مستوى دول العالم.
0: بس استاذ رامي، أنا أعرف حالات وسامع عن حالات ينطولهم أدوية، ينطون الطفل ده ياخذ ادويه، يعني بغض النظر عن حاله الاعاقه، يعني ده تنوصف له ادويه، يعني لا دواء ولا اثنين ولا ثلاثه. والاطفال لاحظ انه يعاني مثلا من خدران ونحول اغلب الوقت ويكون نايم. يعني شنو تعقيبك عن هاي الحاله؟
1: صحيح، هو في بعض الادويه تعتبر يعني زي المخدر، او خاصه للاطفال الهايبر او الاي دي اتش دي، لكن أنا بفضل الأهل يتجه أول للمختبر ويعرف وين المشكلة عند الطفل، بعدين يتجه للطبيب أو الطبيب وجه الأهل للمختبر. وأكيد الأطباء فاهمين هذا الشيء وعارفين هذا الشيء. إذا كان عندي نقص بفيتامين أو بمعدن معين بالجسم أنا بقدر أعوضه، لكن كعلاج أنا يعني بحكي مرة ثانية إنه لغاية الآن لا يوجد علاج لاضطراب الطفل.
0: إذا لا حد يتعب نفسه ويقول أكو علاجات وهاي الأدوية كلها ما لها داعي، فقط الفيتامينات.
1: يعني بدي برضو أعيدها بصيغة مختلفة، علاج يشفي اضطراب طيف التوحد لا يوجد لغاية هذه اللحظة.
0: إذا إحنا نتمنى هاليوم يكون أكو توقف لصرعة التجارية اليوم، اللي مع احترامنا أكيد أني أقولها نيابة عني ومسؤولة عن هذا الكلام، أنه نتمنى ونطلب من الأطباء هاليوم، البعض وليس الكل، توقفون تجارة البشر، تجارة الأدوية. أني أخويا من أحد الحالات اللي أحد الأطباء وصفوا له أدوية دكتور، بقى فترة من الزمن يأخذها، لاحظنا أنه أخويا أصبح مثل شبه جثة، أغلب الوقت نائم. تم اكتشاف فيما بعد من أحد الأطباء اللي الله يطول بعمره أنه هذا شنو، شلون ينوصف هذا الدواء له. فنتمنى أنه تجارة البشر وتجارة الدواء اليوم أنه تتوقف أيضا بهذا الموضوع، وهذه دعوة أيضا من نقابات الأطباء اليوم يكون أكو تدقيق، لأنه هاي مو بس مسؤولية إنسان، يعني مسؤولية نقابة الأطباء اليوم أدعوها أنه يكون عندها رقابة تامة على نوع الأدوية اللي تنصرف لذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى بكل الحالات المرضية دكتور، لأنه اليوم إحنا مع الأسف عالمنا أصبح عالم تجاري، عالم يهم الأطماع والجشع أكثر مما يكون
1: موجود
0: عالم إنساني.
1: شو في بعض الأطباء يعني زي ما بحكوا عندهم مخافة ربنا،
0: بالضبط هو هذا،
1: وبتصرفوا بطريقة كثير سليمة وواعية، وفي ناس يعني ممكن يعني بطريقة معينة ممكن يصرف أكثر من نوع، يمكن يصرف أنواع، يعني مو ماخذ التصريح الطبي لغاية الآن.
0: بالضبط. طيب إذا أستاذ رامي، شنو هي الرسالة تريد توجهها للأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: احنا من شوي حكينا انه التعاون الاهل هو يعني قد يكون نصف علاج او اكثر. اول شيء يعني لا حياة لا يأس مع الحياة، يعني لازم انه الاهل ما يأس، ما يوصل لمرحلة اليأس. يعني انا واجهتني كثير حالات يعني تمنى لنفسه أو لطفله الموت أو الخلاص. لا ما في طفل ما تأهل، لكن في

0: بروتوكول للتأهيل، يمكن ما كان البروتوكول صحيح، يمكن ما كان الأهل ما تعاملوا بالطريقة من الأساس
1: بطريقة ناضجة
0: أو ناضجة مع الطفل. العلاج السلوك المعرفي هو بروتوكول علاج معروف على مستوى دول العالم، ما عاد محصور بمنطقة معينة
1: بالضبط.
0: يعني احنا جميع برامجنا كلها عالمية، يعني هذا البرنامج اللي أنا بستخدمه موجود في معظم دول العالم المتقدمة أو غير المتقدمة.
1: صح.
0: فالأهل لا يصل لمرحلة اليأس، يعني لازم يظل يسعى يسعى يسعى لحتى يصل بالطفل أو بالولد، خاصة البالغين. البالغين هي اللي بسبب إحباط للأهل
1: بشكل
0: طريقة أكبر. التعامل من الأساس من إحنا ليش يعني في سن تدخل مبكر، إذا بديت أنا بالسن الصحيح لتأهيل الطفل، إذا وصل البلوغ رح يكون طفل مؤهل بنسبة قد تكون 80% أو أقرب ما يكون للطفل الطبيعي.
1: صح.
0: أما إذا زي ما حكينا من شوي، إذا إجى الطفل متأخر، يعني جاءت في أطفال بيجون عمر 12 و14 سنة، طب الآن كم فاتهم للتأهيل؟ أقل شيء 10 سنوات فاتهم للتأهيل. طب العشر سنوات هذول ممكن كان الطفل يروح على المدرسة. فاليأس والإحباط هن العقبة الأساسية بالنسبة للأهل، والتعاون هن هذول الرسالتين اللي أنا بوجههن للأهل.
1: إذا زين أستاذ رامي، إذا شلون تشوف لحد اليوم واقع ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في المجتمعات العربية؟ يعني في مجتمعاتنا هل تشوف أنه اليوم واقع حقوقهم، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مأخوذة بشكل كامل، أم لا يزال أكو هناك تقصير من هاي الناحية؟
0: والله وبكل صراحة ما زال دون المستوى المطلوب حكوميا، وأقصد يعني بالدول العربية ومجتمعيا، ما زال ما وصل للمستوى المطلوب لغاية هذه اللحظة. وخاصة يعني مثلا في عديد، أنا شفت يعني اشتغلت في عديد من الدول العربية، ما زال الاهتمام دون المستوى المطلوب صراحة، يعني وهم بحاجة صراحة هذول الفئة، يعني لا يعني اهتمام مبالغ فيه.
1: صح.
0: ما في شيء مبالغ فيه، لكن هذا حق هذا الطفل. إذا كان ابن المدرسة بحاجة لست ساعات دوام وكتب ووسائل تعليمية، هذا الطفل بحاجة لضعف ما يحتاج الطفل للمدرسة. فإحنا ليش نهتم بجانب مجتمعي أو بطلاب ونهمل جانب آخر؟ أنا ما أقول إهمال كامل، لكن ما زال دون المستوى المطلوب.
1: بالضبط، مع الأسف يعني. وهذا الشيء أيضا يقعاني أقول على عاتق الأهالي أستاذ رامي، مثل ما أنت قلت فضلت، يعني أكو ناس أهل واصلين إلى مرحلة من اليأس، ما عندهم الإدراك الكافي أنه يتقبلون حالة ابنهم، يشتغلون على هذه الحالة يطوروها. يعني أنا أعرف في الدول الغربية ما شاء الله، يعني الطفل عنده راتب واللي يرعاه عنده راتب.
0: بالضبط.
1: ويودوهم إلى يعني معامل خاصة يشغلوهم كمان أستاذ رامي، يعني يخلوه يميز هذه المادة عن هذه المادة، وده يوقف ويشتغل بالمكان ولا كأنما عنده فد مشكلة يعني، والكل ده يتقبله طبيعي.
0: أستاذة مريم، في التأهيل المهني يعني في مراكز مختصة بالتأهيل المهني، هو شاب منتج الآن، أنا شفت كثير من الدول منتج وبيعرضوا بضاعتهم للبيع، بيعملوا بازار سنوي وبيعرضوا بضاعتهم للبيع،
1: حتى في حالات يتزوجون، يعني يوصلون إلى مرحلة من الفحوصات أنه هو مؤهل يتزوج،
0: يشتغل بالقطاع الخاص. أنا شفت بدبي، شفت بالأردن، شفت بالسعودية، يشتغلوا بالقطاع الخاص، يعني صار هو فرد منتج. طبعا هاي صحته النفسية بتكون معززة
1: ممتازة
0: طبعاً. بالضبط بالضبط، يكون ممتاز ويكون الطفل يعني شاعر بقيمته بالمجتمع.
1: جميل. كدار العطاء أستاذ رامي، شنو هي طموحاتكم خطوطكم المستقبلية حتى تطورون خدمات الدار؟ عندكم فد مشروع معين ببالكم أنه تسووه مستقبلا حتى أنه تطورون من هذا الدار، أو بالكم فد فكرة جديدة غير مألوفة ممكن أنه تساهم شوية أنه تخف في العبء والثقل على الأهالي وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: أنا ذكرت من شوية إحنا عنا أكثر من فرع داخل الإقليم والعراق، وبنحاول نتوسع بشكل أكبر حتى نخدم أكبر شريحة. أيضا إن تعاون في الاتحاد الأوروبي أكثر من دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ودبي. المشروع القادم إن شاء الله راح يكون في مجال التأهيل المهني للأدلت اللي هم البالغين. فمنحاول قدر الإمكان أنه ننشئ إما مركز كامل متكامل للتأهيل المهني، بالتحديد للأعمار فوق الـ 12 أو 15 سنة حسب اللي راح يتقدمونه في المركز. هذا هو أهم شيء. أنت بدك بالنهاية يعني بعد عمر معين الطفل درس، الآن راح يجلس في البيت ممكن ما يتحصل وظيفة. فالمجال التأهيل المهني لما أنت تتعلم صنعة معينة،
1: يعني الورشات حتكون في داخل الدار،
0: مو شرط تكون نفس المركز، لكن ممكن يكون فرع جديد خاص بالتأهيل المهني. يعني تطلع فرد منتج، فرد عنده حرفة، فرد يقدر يشتغل. وعندهم احنا الآن في مركزنا الحالي احنا فتحنا قسم يعني مصغر للتأهيل المهني. انا شفت عندهم انتاج رائع، شفت عندهم مهارات فائقة بالضبط. خاصة للأدلتس اللي هم اللي فوق ال 16 سنة، يعني جدا كانوا ممتنين ومبسوطين الأطفال وبيشتغلوا يعني بكل إيجابية.
1: حتى أستاذ رامي جماعة طيف التوحد يعني عندهم في الذكاء خارق وقدرات فظيعة، يعني يمكن أكثر من الشخص الطبيعي.
0: نعم صحيح، في منهم عندهم قدرات قد تكون خارقة،
1: صح،
0: في من
1: حسابية
0: حسب ذهنية. وفي منهم عندهم قدرات مهنية. فإحنا لازم نوجه هاي الفئات بجميع أطيافها، يعني اللي بندرج اسمه تحت فئة التربية الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة للتأهيل المهني، وهو الأفضل. الأفضل إلي يصير صاحب حرفة، يصير فرد منتج في المجتمع.
1: هل أكو فد قصة أثرت بيك خلال فترة كلها عملك مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فد موقف أو فد يعني قصة أثرت بيك بشكل كبير؟
0: عشرات المواقف وعشرات القصص، يعني أنا تقريبا 30 عام من الخبرة في هذا المجال والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن في موقف من فترة مش بعيدة، احنا كنا في أحد المراكز نعمل نشاط ترفيهي خارج المركز، فكنا ماخذين مجموعة من الأطفال اللي عندهم إعاقة عقلية بين البسيطة والمتوسطة وفوق المتوسطة، كنا ماخذينهم على مدينة ألعاب. فدخلناهم على أحد الألعاب، يعني جروبات يعني 3-4 أطفال ندخلهم، فتفاجأت قسم من الأهالي سحب أطفاله. فقال يعني كانت ملاحظة، فناديت أحد أولياء الأمور أقول له ليش طلعت أطفالك، فكان جوابه صراحة يعني ما بعرف كيف بدي أوصف، بقول ما أريدهم أولادي يختلطوا مع ذولي. قلت له هذول على فكرة هذا إنسان إله الحق بالحياة زيه زي ابنك وأكثر. فما أخذوا كلامي، سحب أولاده ضرائح. يعني يمكن هذا الموقف كان بالنسبة لي كأخصائي من أشد المواقف، يعني هل يعني ليش يعني هذا الطفل ليش انسحبت، هل هو جاي من كوكب آخر مثلا هذا الطفل، هل هو هذا الطفل معدي مثلا يعاني من مرض معدي، لا عكس، هذا الطفل أحق مني ومن أي فرد آخر بالحياة.
1: ذكرتني بنفس الحالة، أنه كنت في عمره 18-19 همين، كنا نسافر من هون لبغداد وكان أخي ويانا، فوالدتي كانت لازمة بإيد أخويا تدخل ندخل مطعم استراحة، بس دخل أخويا فعلا وحدة أنه عملت نفسها أنه هي من صدمة أو فقالت لأمي شو بنتي شفتي شي غريب، إجا عضك ضربك، شو أنتي ليش عم تسوي هاي الحركات يعني. فشفت بعدين والدتي مثل عيونها دمعت، فكل يعني بوقتها أنا ما أعرف
0: يعني
1: مع الأسف
0: يعني أوقاتي حتى مو بس مؤثرة
1: بالضبط، يعني أنا أوقات ألاحظ أمي بالخفية تكون تبكي، يعني تقول مثلا أنه أخوكي الكبير الزواج هذا شو راح يكون مستقبل، أقول لها ما يخالف يعني الله مثل ما أعطاه راح يعتني بي ويهتم بي وما راح نتركه يعني أكيد. بس أدعو فعلا الناس اللي خلي نقول السليمين أنه يكون عندكم شوية حسب الإنسانية، يكون عندكم ضمير حيل، حط نفسك في مكان هذا الشخص، قد تكون أنت عندك طفل يجي بعدين بنفس الحالة، شو راح يكون موقفك، شو تتعامل مع الناس بهذه الحالة.
0: ما حد يبرر نفسه
1: بالضبط،
0: يعني زي اللي أعطاني هذا الطفل يمكن بأي لحظة يعطيك هذا الطفل إيدك أو ابنك أو أخوك أو ما شابه.
1: تماما،
0: بقول لي يعني ما أريد نتعامل مع ذولي، يعني حتى كلمة ذولي شوي كانت بالنسبة لي يعني
1: قاتلة.
0: فعلا كلمة كبيرة جدا صراحة.
1: الله يسلمك. طبعا أستاذ رامي إحنا كلش يعني فرحانة وسعيدة بلقائك، لكن أحب إذا من خلال يعني وجودك في الراديو اليوم والرسالة الإنسانية المهمة اللي أنت تحب توجهها اليوم من خلال الراديو.
0: الرسالة بوجهها للمؤسسات المجتمع المدني، المجتمع بشكل عام، الجهات الحكومية، يجب دعم هاي الفئة بجميع أنواع الدعم، ويجب تقبل هاي الفئة بشكل عام. وهاي الفئة بأن نعرف جميعا أنه لها الحق بالحياة بكامل حقوقها، ليس حق واحد،
1: صح،
0: لها حق بكل شيء زي ما إلي ولأي شخص آخر الحق في هاي الحياة. هذا أهم شيء الحكومة والمجتمع المدني والناس العاديين يتوجهوا لهاي الفئة بالدعم، وزي ما حكينا من شوي مش شرط الدعم المادي. هاي أهم رسالة صراحة، نتقبلهم
1: بالضبط.
0: نعيش وياهم. مو إحنا يعني ما حدا راح ينقب نفسه ولا أنه ضامن نفسه أنه ما راح يجي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: بالضبط.
0: فالرسالة الأولى هي التقبل والأخيرة طبعا.
1: حلو، جميلة جدا أستاذ رامي. إذا راح أني أختمها وياك، إنه دار الرجاء هو موجود في عنكاوة عطاء، عفوا، أي دوام ساعات الدوام مالتكم؟ عندكم شيفتين صح؟
0: أي نعم، عندنا شيفتين، عندنا شيفت من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، والثانية مساء حتى الخامسة.
1: حلو، أنا أدعي هم أيضا كل الأهالي من خلال منبر عنكاوة راديو اللي عندهم طفل بداية التوحد أو عنده فد مشكلة، أنه لا يترددون هاليوم، أنه يتقبلون ابنهم ولا يخجلون به، ويحاولون بالعكس أسرع وقت ممكن أنه يكتشفون الحالة مبكر، حتى أنه ضميرهم يكون مرتاح بالآخر، أنه إحنا سوينا شيء، قدمنا لهذه الروح فشيء مهم وقمنا بواجبها، مثل ما الله انطانا هاي العطية لازم إحنا اليوم نعرف شلون نحافظ على هاي العطية بغض النظر عن شنو نوع الإعاقة الموجودة عنده. إحنا أنا أضوج من كلمة إعاقة، مثل ما أنت قلت شنو نوع الحالة المرضية الموجودة به أو الاحتياج الخاص اللي موجود به. فباب الدار دائما مفتوح، وأستاذ رامي يعني غني عن التعريف، حضرتك وست ميسون أنا بصراحة زرتكم للدار مرة من جبت أخويا، وفرحت كلش من شفت الستاف المتعاون من أخصائيين نفسيين من الأساتذة الموجودين والكادر والاهتمام والرعاية بالأطفال. الله ينطيكم الصحة والعافية، وفرحانين كلش بهذا الشيء، ونتمنى إن شاء الله دائما يعني تبقون واقفين على حيلكم وتقدرون تقدمون أكثر وأكثر وأكثر
0: إن شاء الله. طبعاً متشرف بأي شخص يصلنا للمركز، وراح نقدم كل أو قصارى جهدنا حتى نخدم هذا الشخص، وأي أحد بيجي من طرفكو ما راح يكون تشخيص.
1: الله يسلمك الله يسلمك.
0: بس نقطة أخيرة أستاذة، إنه نعم. إحنا حالياً إحنا كل صيف بنعمل برنامج تدريبي خاصة لطلاب المدارس اللي عندهم مشاكل تعليمية، بطء التعلم، تأخر دراسي، صعوبات تعلم. احنا كل صيف بنعمل خاصة بالإجازة الصيفية للمدارس، بنعمل برنامج متكامل وعلى ايد اخصائيين متخصصين بهذا الموضوع.
1: جميل.
0: فبدعوا اي طفل او ولي امر عنده ابنه حاسه انه ضعيف اكاديميا
1: ونطق ايضا ضعيف عنده
0: موجود. نعم. يجي لعنا واحنا مشخص الطفل ونشوف وين مشكلته، ويستفيد من هاي العطلة الصيفية بدل ما أنه الطفل يجلس في البيت.
1: وأنا حقيقة أنهم جربت من ناحية الأسعار، يعني بارك الله بكم هواية تساعدون، همين تسوون ديسكاونت وتساعدون العوائل اللي أعرف هذا الشيء أعرفه، ولهذا أحلى فرحانة اليوم أنه أنتوا يعني تقدمون كل الجهود، وماذا تفكرون بالطريقة المادية أكثر من ماذا تفكرون شلون فعلا تهتمون بهذول الأطفال وباحتياجاتهم. فمشكورين هواية، وشكرا على هاي المعلومة أيضا. أكيد كثير من الأهالي قد فعلا عندهم أولاد يعانون من النطق، عندهم المشاكل بالفهم بالتقبل بالدراسة وما إلى آخره، فهي خطوة أيضا حلوة إن شاء الله، أتمنى أنه تكون مباركة
0: إن شاء الله،
1: والله يحقق كل نواياكم. وكل آمين. الشكر مرة أخرى لكم لكل كوادركم ولإدارتكم ولجهودكم الجميلة في خدمة أجمل فئة بالنسبة لي هي في المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة. هذول ملائكة أنا أعتبرهم هم على الأرض. نعم. وبركة بالبيت اللي يحلون عليه واللي صحيح. كل من يهتم بيهم.
0: صحيح.
1: فالله ينطيكم الصحة والعافية ودائما يحميكم من كل شر.
0: الله يبارك فيك.
1: تحياتي لك عزيزي.
0: شكرا على الاستضافة الجميلة.
1: شكرا جزيلا لك. أنا اللي أشكرك بالعكس.
0: الله يبارك.
1: شكرا.
0: شكرا. شكرا.

مستمرين أكيد وياكم مشاهدينا ومستمعينا بفقراتنا. وأحب أيضا أنوه حقيقة مرة أخرى بالإعلان أنه ضمن مهرجان الصيفية السر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 وعلى شاشة عملاقة أرقام متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات وفعاليات ترفيهية وأجواء شبابية وطاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على الجوائز القيمة، وكن جزءا من تجمعنا حيث سوف يكون الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس. أما الآن مشاهدينا ومستمعينا ننتقل وياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي فقرة المعلومات العامة والتكنولوجيا. طبعا أحب أوجه تحية لكل من تملك اسم صوفيا ومن ضمنهم بنت خالي، وهذا الاسم خلينا نشوفه منين إجا. يقال هل تعلم بأن الاسم اليوناني صوفيا يعتبر من أجمل اسم في العالم حسب دراسة لجامعة برمنغهام، حيث الاسم يتمتع بجاذبية صوتية عالية بفضل حروفه الساكنة الناعمة والمتناغمة، حيث يحمل معنى الحكمة في اليونانية مما يعزز من عمقه الثقافي والفلسفي، كما ارتبط تاريخيا بالفكر الراقي الحكيم وارتقى أيضا ليصبح رمزا إلى الجمال. أما من الناحية التكنولوجية اليوم بما أنه كان موضوعنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن ناحية التكنولوجيا أصبحت اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم بأيضا أن مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية على التعرف إلى ما حولهم من خلال تطبيقات الهاتف الذكي، فبمجرد توجيه الكاميرا نحو شخص أو غرض أو نص مكتوب سوف يستطيع التطبيق من التعرف أو وصف المشهد بصوت مسموع وقراءة النصوص وحتى التعرف على الوجوه والألوان، مما سوف يمنح المستخدم استقلالية أكبر في حياته اليومية ويسهل تنقله وتواصله مع الآخرين.

العقل قد يتعلم ببطء، ولكن القلب يبدع بلا حدود، حيث أن هذه المقولة تعني بأن الأشخاص ومنهم ذو الاحتياجات الخاصة والذهنية قد يحتاجون إلى وقت أطول لفهم المعلومات أو تعلم المهارات الجديدة مقارنة بغيرهم، ولكن هذا لا يعني أنهم أقل قيمة أو قدرة على الأعطاء، فمشاعرهم الصادقة ومحبتهم للآخرين وأصرارهم على النجاح وقدرتهم على نشر الفرح والإنسانية هي أمور تفوق هذا التعلم. فالخلاصة، قد يختلف طريق التعلم من شخص إلى آخر، ولكن لكل إنسان قدرات ومواهب تميزه، والأهم أن يكون القلب مليء بالمحبة والعطاء، وأن يستطيع أن يحقق ما تعجز عنه الكثير من القدرات الأخرى.

وصلنا أكيد إياكم اليوم إلى نهاية حلقتنا مشاهدينا ومستمعينا. أكيد أحب يعني أختم بكلمات بسيطة، أنه دائما خلي الإنسانية تكون فوق كل شيء، وذوي الاحتياجات الخاصة هم من أروع وأروع الكائنات والمخلوقات على وجه الكرة الأرضية. اعتنوا بيهم وحبوهم وتقبلوهم مثل ما هم، حبوا أهلهم واعتنوا بيهم وسمعوهم كلام تشجيع وحلو بمحبة وباحترام ونظرة ود وتقبل لأولادهم ولإلهم. بالنهاية أنت ما تعرف هذه الحياة شلون ممكن تصير وكيف ممكن الله ممكن يعطيك صليب آخر ولكن بشكل آخر، لذلك الشعور بالآخر هو مهم جدا. كل المحبة والتقدير بالدرجة الأولى أكيد لوالدي ووالدتي الغالين على قلبي على صبرهم وحبهم وتحملهم، لأخوي الصغير وكل خواتي وأخواني أكيد الرائعين وأكثر من رائعين على الحب اللي قدمناه والدعم لأخويا، وأتمنى لطولة العمر وللوالدة والوالد طولة العمر يا رب يخليهم تاج على رأسنا، ولكل الأهالي اللي أيضا عندهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الله يصبركم ويقويكم وينطيكم الصحة والعافية. أما بالنسبة لفاز ويانا فهو وفاء السمعاني، ألف مبروك لوفاء فوزه ويانا بالجائزة المقدمة من نادي شباب عنكار الاجتماعي، وهي جائزة من غسل المصيف وهي غسل سيارة مجاني. بالختام أكيد أيضا أحب أشكر كل اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف وكل اللي شاركونا بآرائهم اليوم ولضيفنا أيضا وعلى الكلمات الجميلة النابعة من القلب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا اليوم برفقة حلقتنا لهذا اليوم عن كاوة هذا الصباح. كنت وياكم أني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وأكيد أيضا كل الشكر لمخرجنا الرائع، ونشوفكم إن شاء الله في يوم الأربعاء بحلقة جديدة. مع السلامة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا، كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة، طقينا قناثا وطقينا كل ثورة، مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال دعنكاوا، ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

0: Başta be, Cani'ye yazık.
1: Radyo Ankara.
2: Radyo Ankara.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوان

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ضيفنا في الاستوديو الأخصائي رامي شدوح المدير الفني في دار العطاء حتى نتحدث أكثر عن موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. ويسعد صباحك أستاذ رامي.
1: يسعد صباحك أستاذ مريم، وباسمي وباسم مجموعة دار العطاء ممثلة بالدكتورة منسوة الحديدي بشكركم على هذا اللقاء المميز.
0: الله يسلمك. طبعا ببداية أكيد أرحب بحضرتك وكل الشكر لك أكيد أنه إجيتها اليوم ونتكلم عن أهم موضوع. يعني أنا بالنسبة إلي كفئة، مو لأنه عندي أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن فعلا هي من المواضيع المهمة جدا واللي أشوفها اليوم لازم يكون أكو تسليط الضوء عليها أكيد. لذوي الاحتياجات الخاصة والهمم. لكن قبل ما نتكلم عن الموضوع والحالات اللي موجودة في الدار، إذا ممكن يعني تحدثني أول شيء شوية شنو سبب أنه نشأت فكرة إنشاء دار العطاء؟ إيش وقت تأسس دار العطاء؟ وشنو هي الحالات اللي كنتوا بالبداية تستقبلوها؟
1: دار العطاء ومركز دار العطاء هي مجموعة متكاملة موجودة في إقليم كردستان والعراق، تأسست عام 2012 بترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا الفكرة جاءت الدكتورة ميسون المدير العام كانت موجودة في دبي، وكان وقتها أنشأت مركز في دبي، وبعدين نقلت الفكرة إلى إقليم كردستان والعراق، وحاليا داخل إقليم كردستان والعراق إن 6 فروع.
0: حلو جميل.
1: بالإضافة إلى فرع في دبي نطلع إلى فروع أخرى إن شاء الله قريبا جدا.
0: جميل. بمحافظات مختلفة؟
1: في محافظات مختلفة داخل العراق والأقليم إن شاء الله.
0: حلو جيد جدا. طيب أستاذ رامي، شنو هي أكثر الفئات العمرية اللي تستقبلوها في داخل الدار، أو نوع خلينا نقول الاحتياجات الخاصة الموجودة في داخل الدار؟
1: الفئات العمرية بنبدأ بسن التدخل المبكر تقريبا عمر 3 سنوات حتى عمر 20 عام. فئة اضطرابي في التوحد الـ ADHD الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة تقريبا، بالإضافة لاضطرابات نطق اللغة. هاي أهم الفئات اللي موجودة عندنا في المركز.
0: حلو. طيب أستاذ رامي، إذن شنو أبرز الخدمات اللي أنتوا تقدموها للأشخاص الموجودين في الدار على حسب كل من حالته؟ خلينا نقول هل أكو عندكم أخصائيين لكل حالة، مثلا أخصائي نفسي استشاري؟
1: بالضبط، احنا في عندنا اقسام داخل المركز، في عندنا قسم نطق اللغه، في عندنا قسم التربيه الخاصه، كل قسم في متخصص وعنده مجموعه اطفال، ولكل طفل في خطه فرديه بالاضافه الى خطه جماعيه. في عندنا القسم النطق واللغه بقدم العديد من الخدمات في مجال علاج اضطراب النطق واللغه بشكل عام، يعني بندرج تحتها عده خدمات. ايضا قسم التربيه الخاصه للاطفال، علاج وتاهيل الاطفال طيف التوحد والاي دي اتش دي برضه الاعاقات العقليه البسيطه والمتوسطه. والقسم النفسي الخاص بالدعم والتقييم النفسي اضافه الى التشخيص والارشاد الاسري.
0: حلو جميل جدا. يعني هي مع هذه خلينا نقول التقسيمه او التشكيله هي مهمة جدا، يعني حتى يمكن واحد يقدر مثلا يكتشف بعض الحالات. أنا أعرف أستاذ رامي بعض الأهل للأسف يعني قد يتم اكتشاف مثلا من الروضة، أو يعني من يكون بالحضانة أو هاي يتم اكتشاف أعراض التوحد، ولكن للأسف الأهالي يبقون مصرين على أنه لا أنا ابني سليم كل شيء ما بيه، فقط شنو أنه بسبب متخوفة هي أنه ها ما تتقبل واقع أنه صحيح. ابنها قد يعاني من التوحد، وبالتالي من تروح توديه إلى داخل هذه المجتمع وتشوف الأطفال ويشوف ردود فعل الأطفال اللي مو مشابهة إلا تبدي النوبة المشاكل والعنف والضغط النفسي اللي صار على الطفل. شون إحنا نقدر نكتشف الإصابات المبكرة وخصوصا في حالة التوحد؟ يعني أكو ناس ما تقدر مثلا تكتشف حالة التوحد. صحيح. شنو هي العلامات الظاهرة اللي ممكن تساعد الأهل أنه يكتشفون الإصابة المبكرة بالتوحد؟
1: الاضطراب طيف التوحد بالتحديد تقريبا يتم اكتشافه بعمر مبكر، عمر 3 سنوات. يعني بتبدأ الأم المفروض أنها تلاحظ علامات فارقة عن أخوه أو عن الأقارب منها من أطفال ثانين. يعني أول شيء التواصل البصري بيكون ضعيف أو شبه معدوم، التواصل اللفظي كذلك الأمر بيكون ضعيف أو شبه معدوم حسب حالة الطفل، التفاعل الاجتماعي كثير من الأمور طبعا في هابتس، في حركات، في عدم انتباه سمعي، في كثير من الأمور بتلاحظ المفروض الأم بتلاحظ الطفل أنه بيفرق عن إخوانه أو عن الأطفال اللي بعمره. زي ما تفضلتي ممكن بقول لك روح على حضانة بعدها بصير الطفل يتكلم، هذا الحكي مو صحيح نهائيا. لازم يتجه لمركز مهما كانت النتيجة أو مهما كان اللي راح يسمع من الأخصائي. الآن في نقطة أساسية بالمركز اللي هو التشخيص الصحيح. للأسف بيجينا كثير من الحالات، سواء أنا كنت في دبي أو في العراق، بيجينا أطفال مشخصين تشخيص خطأ، وهي اللي بتصير الكارثة، لأنه كل طفل له برنامج مختلف عن طفل آخر، وكل اضطراب له برنامج مختلف عن الاضطراب الآخر. فالتشخيص السليم أنا يعني كأخصائي بتوقع أنه نصف العلاج. أهم شيء التشخيص السليم.
0: جيب، إذن بيجي حالة أستاذ رامي بعد ما يصير أكو تشخيص لهذه الحالات، كيف تساهمون في الدار أنه تطورون خلينا نقول من بعض مهارات الأطفال أو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تعرف لما يجي الأخصائي اليوم يكتشف الثغرة، يقدر أيضا يمكن يكتشف نقاط القوة اللي موجودة عند هذا الطفل. قد يكون عنده فد موهبة معينة تختلف حتى عن الشخص الطبيعي العادي، فشون تساهمون أنتوا اليوم كدار والموجودين في داخل الدار أنه تنمون أو تطورون هاي المهارات الموجودة بها الأطفال؟
1: كلام سليم 100%. احنا اول شيء في عنا شيء اسمه التشخيص المبدئي. انا كمدير فني واخصائي بنفس الوقت، انا بلاحظ سلوك الطفل خلال فتره التشخيص اللي يعني تتم تقريبا خلال ساعه، زائد المعلومات اللي بناخذها من الاهل والكيس هيستوري بالنسبه لي ضروري جدا حتى اعرف من الاساس وين المشكله. مو كل طفل عنده هاي الهبس اللي ذكرتها أنا من شوية، يكون طفل توحدي، ممكن يكون أثر الشاشات بتعمل اللي هو الفيك أوتيزم أو التوحد المكتسب. إذا ثبت أن الطفل عنده توحد بالتشخيص المبدئي، الآن من دخله فترة تقييم. فترة التقييم بتستمر تقريبا شهر. خلالها زي ما تفضلتي بقدر أعرف شو نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطفل، نقاط القوة بنميها ونقاط الضعف ببدأ نأهل فيها من خلال خطة علاجية. لكن التقييم برضو مهم حال وحال التشخيص، حتى أعرف قدرات الطفل وأعرف أنا كأخصائي من وين أبدأ مع هذا الطفل، وأشوف شو اللي هو أكثر شيء محتاجه وأبدأ أقدم له هاي الخدمات.
0: حلو. طيب إذا أستاذ رامي أيضا واجهتكم شوية نوعا ما صعوبات في هذا المجال؟ تعرف يعني أكو مثلا بعض الحالات إذا خلينا نقول وصلت إلى مرحلة شوية ميؤوس منها، قد تكون مثلا أكو حالات تجي متأخرة على الدار، يعني متأخر هو بالنطق، يمكن عمر فات عليه فد عمر معين وهو مثلا ما يقدرون أنه 100% ينطوله المطلوب أو يتعاملون وياه بالمطلوب. وشون أنتوا تقدرون بعدين تتعاملون ويا هاي الحالات، يعني اللي خلينا نقول تجي متأخرة على الدار، شنو هي الممكن تقدموه لهم نوعا ما تقدرون شوية ها تخففون يعني عن عبء الأهل؟
1: أنا عفوا يعني أنا ضد كلمة ميؤوس من الحالة، لكن كل ما كان التدخل المبكر موجود كل ما كان علاج الطفل أسهل، وأقصد بالعلاج العلاج السلوكي المعرفي. صحيح التأخر بإرسال الطفل للمراكز بيأثر يعني بشكل كبير جدا على تأهيل الطفل. الحالات طبعا التوحد ثلاث أنواع، يعني أشد شيء اللي هو التوحد السيفير أو التوحد الكلاسيكي، بتكون يعني شديدة جدا وبكون تأهيلها صعب، مو مستحيل لكن صعب. الآن التوحد الشديد في عندنا تدخل طبي ليس دوائي. الآن هذا الطفل بيكون بيعاني من كانديدا أو فطريات داخل المعدة، بيكون بيعاني من معادن ثقيلة داخل الدماغ، هاي لازم تعالج طبيا تخفف نوعا ما من حدة الحالة.
0: يعني هي متواجدة عند الكل أغلب
1: مش شرط مش شرط احنا بنرسل الأهل لمختبرات حتى نتأكد أنه عدم وجود هاي الفطريات وعدم وجود هاي المعادن الثقيلة أو السامة حتى أنا بسميها داخل الدماغ. في حال أنه تعالج من هذه الأمور قد يكون التدخل العلاجي أو العلاج السلوك المعرفي قد يكون أسهل. في حال استمرت هاي الكنديدة أو المعادن في جسم الطفل، العلاج بيكون صعب لكن ليس مستحيل.
0: أوكي جميل. أستاذ رامي راح نروح فتفاصل بسيط حتى نرجع عندنا جزئية أخرى مهمة أيضا راح نتكلم عنها. تمام.

0: رجعنا أكيد مكملين يا أستاذ رامي. أستاذ رامي، في موضوع اللي أنت تحدثت عنه الآن عن حالات التوحد والتشخيص المبكر وأهمية التشخيص المبكر، أيضا في نفس الوقت شنو هو دور الأهل؟ كيف أنه الأهل ممكن أنه يساهمون اليوم في نجاح، خلينا نقول، برامج التأهيل والرعاية؟ لأنه أحيانا قد يكون الأخصائي أو شخص في داخل الدار هو يلقي كل ثقله وتعبه، لكن قد يكون أكو إهمال من طرف الأهل، عدم الاهتمام بحالة الطفل. فهنا شلون أنتوا الكونتاكت مالتكم ويا الأهالي؟ هل أكو مثلا فد جروب معين سووها تواصل دائم ويا الأهالي عن حالة الطفل، طريقة التطور بالحالة؟ شلون ممكن أنه أنتوا مثلا تتعاملون ويا الحالة هاليوم كأهالي؟ انتبهوا على ابنكم، أكو مثلا هيك يعني تقارير تسووها مثلا وتتواصلون وياهم مباشرة حول الطفل؟
1: سؤال ضروري جدا. أنا كأخصائي بعتبر الأهل هم نصف العلاج. يعني المركز عليه 50% نحكي، والأهل عليهم 50%. السبب إنه الطفل بداوم عندي بارت تايم، يعني مثلا 4 إلى 5 ساعات يوميا، وما تبقى هو داخل البيت. في عندنا تعاون كبير جدا بين المركز والأهل. احنا في عندنا شيء اسمه خطة منزلية، احنا بنعطيها للأهل ونشرح لهم طريقة تعاملهم مع الطفل في تأهيله معرفيا وسلوكيا داخل الأسرة. طبعا الأهل المتعاونين صراحة بفرق كبير، يعني فرق كبير جدا بين الأهل غير المتعاونين بالنسبة لعلاج الطفل. أنا بلاحظه على الأطفال اللي عندي، في أهل جدا متعاونين صراحة وبسألوا بشكل كبير، وأنا مستعد لأي سؤال بأي لحظة. وفي أهالي للأسف يعني شوي اهتمام بيكون قليل، أو ما بنفذ الخطة والتوجيهات اللي بنعطيها في البيت. التوجيهات اللي بنعطيها في البيت توجيهات ضروري جدا. مثلا يعني على سبيل المثال، الأطفال اللي عندهم توحد مكتسب وهو ليس توحد نمائي، هذا بيكون سبب الشاشات. الشاشة ما بتعمل توحد، لكن بتعمل أشياء قريبة جدا من التوحد.
0: استخدام الهاتف أيضا لساعات طويلة،
1: هو الشاشة بشكل عام. يعني الجمعية الأمريكية للطب النفسي حددت الشاشة، ما حددت نوع معين من الشاشة، يعني ابتداء من التلفزيون إلى الموبايل. هي أخطر شيء على الطفل حتى عمر 5 سنوات و8 أشهر، يعني قريب 6 سنوات. خطيرة جدا. طبعا بتعمل الطفل ضعف في التواصل الانتباهي البصري، ضعف في التواصل الانتباهي السمعي، وهاي بدورها يعني بتخفض من قدرات الطفل الإدراكية، إضافة إلى القدرات اللغوية بتكون جدا ضعيفة. فالآن احنا أول ما بنعطي نصيحة للأهل إنه الشاشات ممنوعة. يعني الآن أنت بدأت في مرحلة علاج، الآن بدك تتحمل أنت كولي أمر وتوقف الشاشات كامل في البيت بطريقة معينة.
0: يعني شنو الحدود استاذ رامي؟ خلينا نقول من تكتشفون هذا حالته انه هي مثل ما قلت هي مكتسبه مو موجوده.
1: نعم صحيح.
0: ايش قد تنصحون باليوم مثلا، كل اليوم ال24 ساعه ايش قد ممكن انه يكون مسموح للطفل انه يستخدم الشاشه؟
1: انا بنصح بصفر دقيقه.
0: ها اوكي، بصفر دقيقه. هذا زين اذا يريد يتفرج كرتون.
1: طبعا هو الشاشه بالنسبه للطفل اصبحت نوع من الادمان.
0: صح.
1: فإحنا ما نقدر نوقف الشاشة بيوم. إحنا بننصح الأهل إنه بالتدريج، إذا كان يعني في أطفال يعني تجلس أكثر من 5 ساعات يوميا على التلفزيون أو على الموبايل، وهذا طبعا كارثي حتى على الطفل النورمال الطبيعي. فإحنا ننصحهم بالتدريج يخففوا حتى يصلوا إلى مرحلة الصفر. كذلك السكريات والحلويات وما شابه من أطعمة يعني قد لا تكون مراقب صحي 100%، احنا هاي كمان بنمنعها عن الطفل.
0: بالضبط، هذا اللي اريد اتكلم عليه استاذ رامي. التغذيه، يعني اكو بعض انواع الحلويات للاسف اليوم والاكلات اللي دي تعطى للاطفال، يعني تاثر بشكل طبيعي على فرط الحركه عندهم، على النشاط والذهن مالتهم والتركيز مالتهم، بالاضافه الى هاي السلوكيات اللي قلت عليها الخاطئه اليوم، انه الاهل مجرد ما الطفل ده يبكي مباشرة تجي الأم حتى يرد يرتاح راسي، هاك أخذ التليفون تحط له التليفون بالساعات،
1: كارثي هذا الموضوع،
0: وتسهي عنه وما تعرف أنه هذا الطفل على قولتك راح يشكل عالم الخاص فقط داخل الشاشة،
1: ضبط 100%،
0: بحيث ما يتقبل.
2: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
3: أنا خرزوز مريافة كاثيلوخن من راديو عنكاوا الذبذبت شو تشي بوينت شو.

0: شقوت الشي بوين شقة.
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوت الشي بوين شقة.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Go East, Go West, Radio Ankawa, it's the best.

حاني الوسيم تتحباخ نارا نوشاثا بيذعثي الأشراراخ نشتوين نقبل قليان براخ حبي ونمش ميان ثم النوديلخ وإن شبحاخ الله شلو بعيتاخ مخللتا مليث كل

0: قديشه وشبيحه وخيرا ولا ما يثرب قو قديشك عامر كنايخ جبونك مشب البغ ثول ماري وخصم رحم الله نرد تقارب خلع دانا مارد خولا وورا وروح قد شهال عالمينة ما بير مارن ولا انزوع تخوشا وديا مصيثي خد فام خشماء بسيمة بقدان ديوخ مخيان ولا هاي الا نمنع مديوخ برحمة وخد قطبخ من ني يفرانا حبه وامود وخلاص دك خاش تقيانا وتبغرة زمر طالب شو حامين ادلب طالب خلع دانا مارد خولا وورا وروح قد شهال عالمينة
1: خیو اشلا و تنیان ناموسا سپرت خمش دوریت بارخ
0: ما. خدا من کپن قدیش آقا رو شما حنوم مشتاق و خدان علمین.
1: هاود شمیتون بینی اخن و ثوخن و دینیتون حقوسا بینی جورا لخونه والعمار دم لشقلیتون بپاس بدینا زورا مغرابا هاود شمیتون لزدیتون من قم جورا مسبب دینا دعاله هله. وشولد هاو عسق اللوخون مقرو للجيبي وبش منه كن بقدنا وخن بوزونا كل بذغامد وديتون ومطنن من حوري ورخشلن كل إبرية ربثة ومزد أنيثة دغزي لوخون برد طورد آموراي مخت كن بقدلن مريا آلهن وثيلن هو اللرق مدغايا وميري طلوخون ثيلوخون هو بطورة داموراي دماريا آلها نهو اللي طالن غزود هو اللي ماريا آلها أخون قموخون أرا إسقون ويروتون أرا لغدمير طلوخون ماريا آلها دبابوثوخون لزديتون ولخجليتون وقرولوخون الجيبي كلوخون وميرو خون مشدروخ قور قامن وقيشي طالن أرى وماثيلن جواب ومخويلن أرخات زالن بقاوة ومثواثة دورغ الليه وشبير بذغامة بإيني وشقلي من نوخون تريسر قوري من كل شوطة خقورة وفتلة يسقلة يلطورة وسقلة يهر أولد عنقودة وكم جيشي للأرى وش قلي بيديهن من بيرد أرى ومثيلي طالا وكم مضيري لن جواب وميري طالا طوثي لأرى دياول طالا مريا لهان بارخ مار قم لصلوط الشورى.

0: شيخ حاكم لباني قديش أولوخ معزيثة شبرتة تكولن دك شميلوخ
1: مولاك ذيتون آني دك بلخي بيث قدشة من بيث قدشة قعيشي آني دك بلخي تمذبحة امد مذبحة كبلي هذا غمار بقدلة داني دك مكرزي بشارة دية من بشارة خهي أنا لم أفلخ لي خامن آني هم لك ثولي هادخ هاو طالي من سبب بشطاوي لطالي دميثن مياثا ولناشا مباطل شهاري شو دق مكرزن لتي شهارة بيت كوتكوثي لا دريثا إلي وايا إلي إن لمكرزن إن أودنا هادي بعجبوني إتي أغرى وإن له يا بعجبوني بوكي لوثي وين دريا وميلي أغرى دي وين مبشورة آدي لي لمصرف أودنا البشارة دمشيحة لما بالخين شلطانة كيميا واللي بإيوان قاليون ودي وين أعظم كل آني وذم كل ناس مختيلي جياني تدم حصل كبيرة إيش لي يمد هدايي مهدايا تدم حصل هدايي أمد أنديلا خونا موسى إيش لي غديقت خونا موسى تدم حصل أنديلا خونا موسى أمد أنديلا لنا موسى إيش لي غديقت لنا موسى كد لي وانت آلها لنا موسى إلا ابنا موسى دمشيحة تدم حصلن هم آني ديلا لنا موسى فيش لي يمد كريه مكريها تدم حصلن كريه فيش لي كل تكل ناشا تدم خلصن كل ناشا وآدي كودنا تدهاون شريكة البشارة مولاك ذيتون داني دق عرقي ميدان كل عرقي إلا خاكشا قل غالبوثا هذا غم أختون عروقون تضماطيتون نعمت تضمار نيشو عمشيحة هو يمت كله خنخن واثيامين شو تقيمو شب

زخونم ياقو يوحنن بيليبو زبرتول ما يوم تيتومام ياقو برت حلفاي شمعنت كمري لغيرت لي ويهوذا برد يعقو ويهوذا صخر يوتت بشلم سبيانا نخث لما يشوع وقم لبدشتا وكنشا كبيرة تلميذ ديم وكنشا كبيرة عم من كل إيهوذ من أورشلم من سبث ديام الصور صيداً

كلك إن شاء بقي وتقروي إلي بيت خيل أنا بقوى مني ومباسم وعلي كلاي

مار بشار وردة ريش المرعيثة درب اللي كلانا يقارا بابواثة بسقوبديا مارازات ومار فيليكس كلانا يقارا كهنم يقرا ربان وربانياثة عم بريخة شركة كلا بغضة مقروخة ذي رازة على هاية ذو وحثة على هيتة لي قاردت لي ثيثة قدشت باب أو بلون أو روحة قدشة وما قروخ لهم بدل كله خدي تحضير آخر مصالح كلا بغضة تدا لها مبارخ أثعم بريخة دي لحضير آخر ومصالح بدل مرعيث درب اللي تكذاية دا لها مبارخ كل أندي لبقاوح من رعية ديح وكهنة ديح ربان وربانياثة وعم بريخة هذه رازة لها هي مقروخ للنيتوخ وكلوخ مقروخ للنيتاثة ديتو مصلوي بلبواثة ديوخ ومدلي تمريا لها شامي صلواثة ديا وقابل طلبات ديا آمين أخوشاب بريخة خوشاب دأربي لمن شليحة قو تخصى ديا كذايا قالي ندلوقا كمشار مارن بقراية تلميذ وكيمر بنقاليون عندكم قاريل شمي شليح قو خايت كد برناشا التشمة كلا التنشمانة كل شمك معابر أو قرك معابر عن هوية ديح من يلاو ميم عائلة لثية ميم مذيتة ميم أثرة ميلة جنسية ديح ميلة شانة ديح ميلة ثقافة ديح وكبيرة من ديانة خنة شمة بقاوح كي دخلت ناشا شمة بدم خطعبيرة له عن هوية برصوبة هوية برناشة بقو حضارات عتيقة ببريشوثة بحضارة دكثاوة قديشة شموي وتعبير عن هوية ومهمة برناشة ميلة مهمة ديح يعني مني لقاو وميلة شليحوثي حقو خاية شمة بدم كياول معلومات اللي تبرصوبة كل تفاصيل ديح يبن دمرخ شمة بقاوح كيد خوية دث برناش قو هيمانوثة ديا نمشي حيثة كبيرة مهم كل برصوبة كل ناشة لا بس دهاوي الشمة إلا قرك دهاوي الهوية أثهوية يعني معنى ديح أرخدك عايش أوبر ناشا بقو علمة ديخ كم حقق شليحوث رسالة ديح قو خايف قون قالين دديو دكم قارخلة كي من إيش عقليل التلميذ ديح قويل من ناي تريسر وكم آميلة قليل شمي شليح بفرح كي من شمني يعني كياول لقب دياي شليح وبفرح شمة يشع كبدام القوادي انه شمة عادي بقوم شي حيتوثة كآول بقو رسالة ديح كمعابر اللي مهمة ديح لسبب بطرس ويعقو ويوحنا وكل تلميذ خنة شليح إلي كمقاري لي شليح ليلة بس بطرس أو يوحنا لكن بطرس شليحة أو شليحة بطرس شليحة يوحنا ميل معنى دي هذه ما كبمارا دامر بقو أثمن دي كبدامر طالا إنه بتهي مانوثة عدل تقويثة لازم دم غيرخ لشمن اللي دهوية دي قو شم ديا لازم دم عبرخ هوية ديا ميلا يعني شمة وهوية بقو هيمانوثا كبيشي خ لبشيثا
تمييز شو خلابة برشونا مسافة بين الشمة وهوية دي إحبرناش أثمن دي كبيرة أساسي لبقو هيمانوثا كبيرة مهمة أث ملاحظة دنقالي ديديو كبيرة مهمة لقو هيمانوثا دي قايلين أخنيك بيشخ معرفة كم شي حاية ولابس كشمة دقيانح شمن لازم دعاكس هوية دينا وهوية دينا لازم دمبين اخلب قو شمن من داخل كبيرة ضروري لدم حفظخ الهوية دينا كم هيمنا من خلال شمة دينا يعني من خلال ثقافة دينا حضارة دينا سبيثة تقاليد دينا تخص دينا كم هيمنا

0: ليلغ ذا تخملت حليثة نظرية حليثة بقو خاي هاي ما نوثليا رسالة شليحوثة خايلة قرك بيشي محق بقو خواقع دي برناشة واقع بشري بث واقع بشري إيثن سبياثة تقاليد إيث عادات إيثن لشانة إيثن طخصة إيمان أخني تبرشخ لها إيمانوثة من شمنا وقصد خاخة شمنا واقع ديا الحالي إيقها بضيعة هم إيمانوثة ديا إيمان تبرشخ لشمنا من هوية ديا بضيع هم شمنا بيش غد لهوية غدي قدناش كبير بقو علمة ديديو دي لبعراق بصر من دي خاثة بتدو ذيلة بس لأن خاثة وبقو فيت زونا كفقدي هوية دي هيمانوثي قيم دي وأخلاق وسلوكيات دي قال إنك بايش هيمانوثة جيبي لهوية كبايش تخملت نظرية بقو عاقل ديح كبايش غذا تخملت حليثة فكرة جميلة إيبن مشخل بخلا فكرة قايلين ليل ربيطة بهوية ليل ربيطة بواقع ديح ما هذا خقريثي لطالا إن قال ينددو بقو أث ملاحظة لكيميرا تد مع القخلة هيمانوثا بقو هوية ديا شوق شما واقع ديا دها واقع دك عيشخ لأخني شوق ربيطة يصير بقو هيمانوثا إيقها بيصرخ بقو قوتة بينث هيمانوثا دثيرة طالا بقو ثقافة خليشانة بقو حكمة تخصى وبرب تخلى بينث واقع ديخ بعيا شبقار حخني ايقها بيشخ شليح ولابس شمانة يعقو بطرس يوحنا يعني بايش وارا تداخل بينث واقع ديا دي المليا من ثقافة وتقليد وتخصى وبينث هيمانوثا واقع ديا دي بكلا من ديانة بايش عيش بقو هيمانوثا وهيمانوثا ديا بايش انبوينتا من خلال واقع ديا ايقها ايبن شوقخ كل لحظة من خاي ديا اخني مليثة من هيمانوثا وبنفس الوقت هيمانوثا ديا بعورة بش كبيرة بوريدة ديا بلحظات دواقع ديا بقو خاي ديا ايقها بتبيشخ شليحة لابس شمانة تقياني آمن
1: And

حل بشري دوي حمل القانون كم باقلن دو ضغط خلونا الموثي قوارتي وقيمتي أو قابل دو وحثة دي ميلا ثمنا عمدية برحمة العالمين آمين بقدان أخمرا ولاهن بقدان أخمرا ولاهن بقدان أخمرا ولاهن بيش دري وصيب رازاني مشبح قديش ومخيان ولهاي اللي

0: سبحان حسيانا هلي فيث المران مش ميا قاد تتي طالي شوحا بخردان العلمين
1: آمين فايج قبيلة هذه قربانا فثوا فخوا فايج مقدشة بتنيت دالها وروحة قدشة هاويلا تعاونوا خلاص تقايد الأبد بدين ملكوثة دشمية بنعمة دمشيحة
0: شوحا لا والله.

0: كم هاي منوخ بخالة بابا وكور
1: عايش ميا ورا كور من ديك عايش تزيا
0: عايش تزيا
1: وخا مريا عايش وشي حالة

انا اوديم دثيا ذي قحث التاد العالم راز الهيمن وفرح لا بيكون وحلب سقي.

ليختكم بغدتان اجمع لنا مخنية ودوخم حيل وحلا شربيد ودلوخطان النعمر افد لك في البرام كل الوش لخنا شوثان مختن بالا وثوخ معلي لخرب يوثان ومقم لخم بلتان نحم لخ ميثوثان وشوق لخ قنان ومزكي لخ لخطياثان مبيرخ لذاتان نصح لخ مارن والم نصح لخ نقصن وثلكيانا حلاشا برحم شبيخ النعمة ديوخ بدل كل عون ديوخ نعمة ياثوخ طالا مسقط طالا ديوخ

0: مريا لها خيلان أغبولا دي قربانة دق مقر وطالخم بدل كلي نعمة ياث والقيبد بثلتة دل أبد مط مريم طوانيثا كلي بابواثا كينو زديق دشبير إقامه كلي نوي وشليح وكلي سهد موديان بدل كل إيتا قدشتا قاثوليقي بدل بابواثا قديشة مر لاون بابا دروم مر بولوس قاثوليقا باطر يركا مر بشار متراپوليت مر عيثا بدل بسقوب كهن وشماش وربان وربانياثا نعم مريا لها خيلان أغبولا دي قربانا بدل كل يخبين وحشانا بدل كل يسنيق وعيقا بدل كل يكريهم عدبة بدل كل يعنيل دي برشلم شنيل من بيناثا بدل عما آدي الدقناطر وكساب الرحمة نعم مارا والها نقبولا دي قربانا بدل كل ينديل يقيم قم ذبح وخديشة مجاوب مطلب واثي محاسي قنها يقرد خطياثي بدل آدي أثرى وعمار بقاوي بدل آدي مذيتا عنكاو يتاو بقاوة مغدي رب شورا خيلانا ومعبر منا بنعمته كله مخياثة بيشاثة هلا ماري شينغ وشلامغ كله يماثت خاين
1: شيحة شلام شين رابدا أشيحة ماري شينغ وشلامغ بربا قنيات لعن إشكبيرا بحيط وقد اشتاقات وليق شاين كانوثا عمنا بكثا شغاثا من باثا شاين
2: أبحنا المارة مخنية ماري أودخم حيلو حلا شروبي دي خجميع بشم مقيم قام غبضي عدانا قبل لم سبيثا توصل ممرنه كدخني بصيخم شبوحم عليه بتخارة كدخرا زادي رابا وخيلانا وقديش ومخيانا والهاية تحشى وموثا قولتا وقيمت المارة مخلصانا نيش وعمشيحا
3: هديوثا وقارا هاوي تنقيم مصلوي شلاما ما
2: نيثي مار روح قديشة أثيا ماري روح قديشة شارع للقربانة دي دو ديديخ بارخ لمقادش الدها وطالن يا ماري تحو سادقناه وتشوقنا لخطياته وتأمو طرابق انتم من ثميث تخاي خاث ملكو ثدش ميا مدكلن دش كلن دش بيلا قامغ بدا كلهم ضبرانو ثاذي ربثم عجبت طالن شكر خلقكم شب حغل ضلب طالا بيتوهم خلصت بدم يقير دمشيحو خون وما بثيخ وبثواثة قلي مسقط جبحت ويقار وشكار صغاذة تشمو بيخاي وقديشو مخيانا آشا وخلزوان والعالم علمي

بسمنا ولها نريخ الطموثان والسريوثان بريخ بسيمان بسيموثة حب ديوخ خللنا بقاوي من شخت الاختيثان شبان طاود بقل جلالان اغزل السكرتنك عاجب ليل بضاء.

قال وخماري بهيمان وثات حق وثات شمو خلقي بدرازاني قديشي وقاصي خبحاني نوثق رشم بم رحمن.

0: بوس مراني شو عم شيحة وحبي لها بابا وشريكو صدر روحها قد شو مد كلن هاشا وخلزوان والعالم علمينا
1: آمين كلن بزدوثة وإقارة قروا رازات بغرة ودمم يقرد مخلصانا لبة صبية وهي معنوفة حقاني دخروا حشة ومتخملوا بقيمتي دم سبابا إيحي ذايد آلها بغرة ما يوثى وقيانا مللتا ويدأتا ولا ما يوثى من بنينا ششقلة ناموس مخهياني وبقو بقداني قديشة من طعيوثة لداثة حقوثة كم مقرولا باثر كلم دبرانوثة بدالا ريشيثة ذكيانا بصلي وبشتم عدبة من بيني ميث قملة ولشمية سقلة سوبيل طالا رازي قديشة ذبقاوة يدخروخ كل نعمة تيد القيبا دها أخني بحب شبيحة وبعجبونا مكيخة قبله خليت تخاية بديناي بصلوثة سبيثة بقو حشة برشونة شد مشارك وبرازة إيتا بمودة ياوثة كد أخني دأرغ من جنهن وبجمدغ الخطيافا طلبغ رحمه وشوقانا من آلها مارد كول شوق جنه دخن وافا صابغ نيتاثة من بولاغ وجحادة والصابي جناثة من كنت ودجمنا يوثة شقل قربانة وبيشغ قدش بروحة قدشة تفاقوثة وحيادة خوشاوا قبل حب دغداد المشروك بآني رازم هاوي طالا يا مريا تقيمت بغران وتخلاص دجيناثا صالوخ
0: شنا مان حاسيا ماري بحنينو تخطياثا وسخلواثا لديوخ مقال السفواثا نعم ديوخ مخشخ لان ماران وعلا عند بدايمو ثلامو ما قامو خايمة خبلب نظيفة وبثواثا قلية قو بستهو ثال منو خب رحمة بشلهو التطالا كل ان بغضا ذقار خلقو هذا خمرخ آمين
2: نعم مريا لا خيلانا لها انطاوة وبابا مليا رحمك طلبوا منه قمشف البغ الكبيروثة دم رحمانوثه لا يا ماري لا يا ماري لشوقت النبلغ جورابة إلا مخالصا من بيشة وخيلة واثم سبدي وخيلة ملكوثة خيلة وعشنو قباروثة شلطة

رمشة وليلة ديوخ بريخة وهاوي خاي ديوخ كله بريخة نعم التدالها.

هايتون بسيم الحضور ديوخن اللي ادي التزام وهدوء طلبوا منا تحبوا ديوخن بيشتون تيوا باثر ماد سيدنا البطرك وبواثة بسقوب وكهنة شقلي صورته من الشماشة باثر ديخ بتبالت سيدنا وشلامة درايا سيدنا بتبيشة برايد ايتا شلامة درايا سيدنا بتبيشة برايد ايتا هايتون بسيم

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
4: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
3: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
5: لياس ديراني.
3: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بخموث دريشة بارزاني مقبلتي ريشة باقودة جيسة عرقايا عن كاوة مقبلتا باطر يركا خاثة دعيتا كالديتا بمثل ساع عروثة دعيتا دمار يوسف علي الزيدي صخبرتي واشنطن سوادة صواث اقنوماية وشيناية صدر بقراي لسنتا تقبع عرقاية قوكاسة تيول زاخوياتها دعرتا بصفوثة العرقاية عراق كيانايا زهرياثا من لوتاخا دجلة بكتر يدمعي خليمة هوبيتا معبد لبتلتسر كرهانة قنطاية إسرائيل مودعة شرط اسبخياثة على الكنيثة تيمنيتا بيروت توشياثة مشرد بيعي الحزب الله

0: نحل حبني غير ولا.
1: يعد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا مهما وفاعلا من المجتمع، ولهم الحق الكامل في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة في مختلف جوانب الحياة. وتختلف أنواع الإعاقات بين الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة إلى بيئة داعمة تتيح للأفراد إبراز قدراتهم ومواهبهم. وفي السنوات الأخيرة شهد العالم اهتماما متزايدا بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية والتقنيات الحديثة التي تساعدهم على تجاوز العديد من التحديات اليومية. كما تسعى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي. عفوا أريد شوية بس تحدثيني اليوم عن موضوع مهم، وأعتقد هو يعني منتشر في كل بلدان العالم، اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرة المجتمع لهم وطريقة التعامل وياهم. فهل ممكن أقدر أعرف من خلال حضرتك إنه شلون ممكن إحنا نتعامل بشكل صحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع أهاليهم، حتى لا يبينون بأنه هم عندهم مثلا فت فرق عن الشخص العادي؟
2: نعم، سؤال كلش حلو. أولا بالمجتمع العراقي إحنا يعني خاصة يعني موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج لأكثر يعني تطوير، أكثر اهتمام، لأنه ما زال أكو بعض من العوائل يعني يحسون بأن هذا عار أو خجل، هم عندهم مثلا فرد من أفراد عائلتهم هو من الاحتياجات الخاصة. أول شيء لازم إحنا ننظر لهم نظرة احترام، لأن هم عندهم كرامة وما نتعامل وياهم كأشخاص ناقصين. أول شيء المسمى، يعني مثلا ماكو داعي إحنا نقول هذا معوق، لا، نقولهم هو شخص من احتياجات خاصة. أوكي، وبعدين مثلا إذا هم محتاجين مساعدة أو شيء، إحنا مثلا نقول مثلا أقدر أساعدك بشيء، إذا هو مثلا رفض نحترم يعني هاي يعني وجهة نظره. إضافة لذلك لازم ندمجهم بالمجتمع، يعني نشاطات أمور، وهاي طبعا الأسرة نفسها، اللي يعني أي أسرة يعني عندهم شخص من الاحتياجات الخاصة هم لازم يحاولون مو يعني يتسترون عليه أو مثلا يحبسوه بالبيت، لا، خليه يطلع يعتمد على نفسه يتطور. إضافة إلى مؤسسات الدولة هم لازم همينة يعني تشارك بهذا الشيء. نعم،
1: شوفين إذن أكل يوم شوية اختلاف في نظرة المجتمع والشباب على ذوي الاحتياجات الخاصة سابقا عن هسه.
2: طبعا هواية تطور. ليش؟ لأنه هذه دور وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أثر هواية. هسه حاليا يعني نظرتنا للأشخاص ذو الاحتياجات مو مثل ما قبل 10 سنين و20 سنة، فهذا شيء كلش حلو والناس دا تتقبل، وطبعا بيهم هواية يعني اندمجوا بالمجتمع وصاروا يعني شبه طبيعيين هم. نعم، فهذا يعني رأيي بالموضوع دا، لاحظ يعني مو بس رأيي، دا أشوف بأنه أكو فد تطور نظرة الناس لهم.
1: شكرا جزيلا حمد.
2: يا أهلا وسهلا.
3: أكيد مبدئيا يعني معاملك منها باحترام بدون تمييز أو تنمر، يعني هذا مندي أكيد تاو تأثير سلبي حير رابع دخدلها. ويعني مركزخ القدرات أهنا، يعني اتهم من قدرات ات مواهب، بنشرخ وعي بين الشباب أنه يعني ات أهنا فرص همين يعني بنجاح وإبداع حالا محلها، محيصخ أنه أهنا ناشا طبيعي نلبخها مندي بهذه طريقة. ومشجعخ همين دا مدارس دخلنا أماكن العمل، يعني دحيل من ديانة أنه أهنا هم حلهم حالنا، وقدمخ مساعدة متى أهنا بحاجة الله بدون ما ابتعد أخواني.
1: مش على
3: خدمة. بالضبط. بالضبط.
1: زين، كخزت الجماق دا ممكن إنه جمعيات أو منظمات أو مؤسسات شدة مرخ مراكز خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ممكن إنهم خففي من عبء أو ثقل مسؤوليات النشوفن؟
3: أكيد، يعني مولبيه مهارات ومساعديه تكوين صداقات والتفاعل منها، يعني ومولبيه همين تواصل قراءة ومعتمدي أهنا الرخة، هذا مندي مهمي الحيلة، ومكتشفي قدرات دت لأن أكيد هنا هم إت مواهب وبدم طوري لهم من نفس الوقت. بدل ما مركزي مثلا صعوبات دت أهنا مثلا دختا وشكل الإعاقة دايت أهنا ومقدميها دعم نفسي وسلوكي أكيد ومخففي عبء عن الأهل يعني هم من شواثة بايش مندي حرة بدغدلها إنه و يعني مزيدي استقلالية الشخص بحيث إنه طيب معتمد الروح حقه بأمور اليومية إنه بدل ما تأكل عبء دا نشواثة مثلا أو دا خلنا أشخاص أهنا متشوقين معتمدي الرخة أكيد هذا مندي لكاثم نشواثة بس لازم تايث أشخاص مثلا مدرسين كمدارس أو جمعيات خاصة أو مؤسسات هذا مندي تايت تأثير حرابة بشخصيته أهم
1: هويت بسمت حبيبي
3: شكرا تسلمي شكرا
1: حابة أحكي ويا حضرتك بموضوع اليوم اللي هو أعتقد يمكن يهمك كونا حضرتك أنت أب لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا ممكن تحكي لي شنو هي أبرز التحديات اللي واجهتكم كعائلة خلال هذه الرحلة وشون أثر وجود ابنكم على حياتكم اليومية وعلى نظرتكم أيضا بالحياة
4: نعم طبعا أكيد من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى رعاية خاصة فإحنا في البداية طبعا تقبلنا الموضوع وهذا أمر يعني من الله سبحانه وتعالى تقبلناه يعني والحمد لله طبعا أكيد يغير نظرتنا للحياة أما على الصعيد العائلة لا أكيد لأنه راح يكون له اهتمام خاص رعاية خاصة على مدار اليوم ودائما يعني فلازم يكون يعني نكون معاه دائما أما النظرة للحياة طبعا فأكيد يخلينا يعني نكون ناس رحيمين بالآخرين عطوفين باتجاه الآخرين بغض النظر عن أنه يعني ناس عاديين أو لديهم احتياجات خاصة أو لا إلى آخره نكون ناس عطوفين وحنونين نيجي على التحديات طبعا تحديات هائلة يعني واجهتنا مثلا أبو الاحتياجات الخاصة يكون قلت لك محتاج بلي رعاية كاملة من كل النواحي وخصوصا وعلى فكرة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة دائما تكون مناعتهم ضعيفة بحاجة إلى رعاية صحية فيعني هذه خصوصا من يكون الشتاء وإلى آخره فهاي شوية واجهتنا بها صعوبات والحمد لله احنا متقبليها والحمد لله على كل حال لكن بس يعني انا عندي مقترح انه يكون الاهتمام من الجانب الحكومي بذوي الاحتياجات الخاصه مثل انشاء او فتح دور اخرى دور يعني احنا نسمع اكو دور لرعايه الاحتياجات الخاصه لكن ما شايفيها فيكون اهتمام فتح دور على الاقل يعني شلون نقولها ايش ما يطلع من عندهم يتعلمون احسن من
1: على الاقل اكو مثلا قصدك فد نشاطاتها معين للي يقدرون خلينا نقول عندهم شويه قدره ذهنيه مو اعاقه بس اعاقه جسديه ولكن لربما القدره الذهنيه هي موجوده
4: يعني. اكيد اكيد اكيد اكيد هو هذا يعني وثانيا يعني ايش ما يقدرون يتعلمونها افضل من لا شيء افضل من لا شيء وثانيا يعني شلون اقول لك اياها على او يحسون انهم مندمجين بالمجتمع من بي بي بطريقه او باخرى وهكذا
1: زين شو تحب توجه رساله الى الاهالي البعض من عندهم طبعا مو الكل نشوف انه مثلا يواجهون صعوبات في تقبل طفلهم يعني حتى يمكن يبقوه بالبيت نهائيا ما يطلعوه يخجلون مثلا انه يطلعوه او يظهروه للمجتمع ما يخلوا مثلا يندمج مع الآخرين كونا أنه يخافون من نظرة المجتمع عليهم شو تحب توجه للرسالة للأهالي وشون ممكن أنه يتقبلون ابنهم أو بنتهم بالإعاقة الموجودة عفوا بهم
4: لا بالعكس يعني المفروض يعني نعتبره كأنما عنصر من عناصر من العناصر الموجودين بالعائلة وهو كان هاي يعني كان بشري حال الإنسان السوي بالعكس هذه يعني مو أنا قلت بالبداية يعني نتقبل لأي شيء هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ولا رد لإرادته
1: تماما شكرا جزيلا الحضر
4: شكرا يعني كنفسيا شيء صعب لما تكتشف انه يكون.
5: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة. فخامة الرئيس بارزاني يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي. عنكاوة تستقبل غبطة أبينا الباتريارك مربولس الثالث نونة خلال زيارته لكاتدرائية مار يوسف الكلدانية. علي الزيدي يزور واشنطن لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية. الصدر يدعو لدعم المنتخب العراقي في كأس العالم، انتصاراته قد تعيد البسمة إلى العراقيين. العراق الأخضر يحذر من تلوث دجلة، بكتيريا القولون الهوائية قد تتسبب ب13 مرضا خطيرا. إسرائيل تعلن تنفيذ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف مواقع تابعة لحزب الله.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
2: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 حزيران 2:12 PM. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

مخموثة ريشة بارزاني مقبلتي ريشة باقودة جيسة عرقايا عنكاوة مقبلتة باطريركة خاثة دعيتها كلديتا بمثل ساعة عروثة دعيتها دمار يوسف علي زيدي صخبرتي واشنطن سوادة صواثة اقنوماية وشيناية صدر بقراي لسنتة تقبع عرقاية قوكاسة تيول زاخوياتها دعرتة بصفوفة العرقاية عراق كيانايا مزهرياتها من لوتاخة دجلة بكتر يد معي خليمة هوبيتا معبد لبتلتة السركرهانة قنطاية إسرائيل مودعة شررت صبخياتها على الكنيسة تيمنيتا ببيروت توشياتها دمشرد بيعي الحزب الله

شموئن يا شموع قالا بليتم أثرد شلاما، قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: فخامة الرئيس بارزاني يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي. عنكاوة تستقبل غبطة أبينا الباتريارك مربولس الثالث نونة خلال زيارته لكاتدرائية مار يوسف الكلدانية. علي الزيدي يزور واشنطن لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية. الصدر يدعو لدعم المنتخب العراقي في كأس العالم، انتصاراته قد تعيد البسمة إلى العراقيين. العراق الأخضر يحذر من تلوث دجلة، بكتيريا القولون الهوائية قد تتسبب ب13 مرضا خطيرا. إسرائيل تعلن تنفيذ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف مواقع تابعة لحزب الله.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شعودشی باین شو.
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكا والاجتماعي.
2: تمضي عقارب الزمن
3: ونسعى لهدف واحد،
2: نجتهد لنصل إلى القمة
3: ونجعل صوتنا في كل بيت.
2: راديو عنكاوة نبحر معكم
3: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
2: 97.7

Yeah.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي. كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: FM on Kawa.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

إلى مستمعي راديو عنكاو، استمعوا إلى جديدي نوم الهنا من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحاني وغنائي نائل أغسطيني.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: زين وضين وكالوختنا
1: يا اخي تشمل يا زمان
2: يلا جلد جلد اخي تخلصخ لهم
3: زيناشي زي بربيو بربياخي
0: واو ما شدانه

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال،